حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: الجديد والحصري.
1: أروم يا رايح عن العين.
0: وهوانا خليجي.
2: وياك خذلي.
0: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

برامج سوالف مسابقات والعاب اغاني معلومه حلوه خبر مني واكتشاف من هناك امارات اف ام جمعت لك كل اللي تحبه واللي يهمك 24 ساعه.

برامجها مختلفة، فيها المعلومة والنصيحة وفيها الترفيه والوناسة، خلها رفيقة دربك وين ما تصير. إمارات FM.

النصيحة يومية من هومز آر أس، أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: تختلف الموجات وتجمعنا أجمل الأغنيات.
1: شكرا لأنك في حياتي يا جميلتي
0: على إمارات FM.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يوميا من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

0: الدنيا صيف
1: حامية
0: وأغانينا على الكيل. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى بلد صيفك مع إمارات اف

اتأكد من جودة التكييف ولا تتأفف من حر الصيف. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بتصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات اف ام
2: من الاثنين لين الخميس.
0: إمارات اف ام
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: الهدف واضح والمراد معروف والنتيجة واحدة، تسمع وكأنك ترى.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

انت في السيارة؟ تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامة الآخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك إمارات الثانية.

0: نجتمع المحبة.
1: المحبة نارها نار ودواها دوا.
0: ونتواصل في الخير.
2: وخير إن شاء الله.
0: نلبي أذواقكم ونزودكم بالمعلومة. ونخليك تشوفنا قبل ما تسمعنا. لأن إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

صيفنا غير، لأن صيفنا أحلى. نحن في إمارات FM، الصيف لعبتنا. صيف معانا على إمارات FM ويسعد لي جوك.

كملنا 30 وحبنا لكم ما يختلف عليه اثنين. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

الهوى هواكم، وجواء نتحلى معاكم. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملاً لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.
3: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
4: عليك ببطاقة إيان موني.
3: كيف يعني؟
4: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
3: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
4: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
3: ممتاز،
4: سافر بذكاء مع بطاقة إي أند ماني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني. تطبق شروط والأحكام.
5: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن لأول سباق يوم الأحد 12 يوليو قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بنك الإمارات دبي الوطني، بان هوم، مراكز صحة للأخصاب حيث تبدأ كل رحلة بالأمل، نادي جزيرة ياس الصيفي، 5 وجهات ترفيهية، صيف واحد استثنائي. سجل الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا.

فالإمارات المركز الأول مو بمجرد رقم يكتب في نهاية سباق، ولا ترتيب يظهر في قائمة الإنجازات، بل هو ثقافة نعيشها وطريقة تفكير نؤمن بها ومنهج عمل نبدأ به كل يوم. تعلمنا أن الوصول إلى القمة ما بالتوقف عندها، إنما البحث عن قمة جديدة وحلم أكبر وهدف أبعد. في الإمارات تعلمنا أن التميز لا يأتي بالانتظار، بل بالمبادرة والعمل والتطوير المستمر. تعلمنا أن نطور قدراتنا قبل أن يطلب منا، وأن نسأل دوم كيف يمكن أن نكون أفضل، وكيف يمكن أن نضيف أكثر، وكيف نجعل إنجاز اليوم أساس لإنجاز أكبر غدا. الإمارات علمتنا أن الإنجازات مهما عظمت ما بنهاية الطريق، هذه الإنجازات هي محطات مضيئة في رحلة ما توقف، وأن ما حققناه بالأمس ما بسبب للاكتفاء، إنما دافع لمواصلة البناء بثقة أكبر وإصرار أقوى.

0: يومك ممكن يكون عادي، الأهم تبدأ بمود عالي مع أحلى صباح.
1: عند الإشارة،
2: عند الإشارة.
3: خلونا إذن ننتقل مباشرة لإدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي مع عبد الرحمن عوض، واللي راح يوافينا بآخر أخبار الحركة المرورية من شوارع عاصمتنا الحبيبة أبوظبي. عبد الرحمن، صباحك الله بالخير.
4: صباحك الله بالنور وصروخ وراشد، صباح جميل لك ولجميع مستمعين إذاعة مرات الفم، تملى لهم إن شاء الله يوم جميل يا رب.
3: يا رب وياك، تفضل.
4: ما يخص حركة السير، حب أطمنك وأطمن المستمعين، الحركة السيابية استثناء بعض الطرقات الرئيسية من جسر المقطع مصفح باتجاه الداخل، وكذلك شارع خليج العربي بنفس الاتجاه، وعلى جسر مدينة خليفة وجسر الشيخ زايد باتجاه الداخل، وعلى شارع مجمع السور باتجاه جسر المصفح، ومن جسر سلسلة النخل باتجاه جسر المقطع، وعلى شارع الشيخ زايد بالاتجاهين، بالإضافة إلى شارع محاوي باتجاه الداخل. وبالنسبة للحركة في الطرق الخارجية فهي انسيابية، هذا كل ما لدينا حتى الآن في ساعة الصباح الأولى من طرقات العاصمة والوسط.
3: شكرا لك عبد الرحمن عوض، كنت معانا من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي. درب السلامة لكل من يسمعنا. ونقول صباح الخير من جديد لكل الأصدقاء. إذا ابتدينا معاكم هالصيف في أحلى صباح من 7 لين 10، تسمعنا الساعة 7 والساعة 8 والساعة 9 ولين 10 إن شاء الله خلال هذه الفترة من صيفنا، صيفنا الجميل في عاصمتنا الحبيبة ودولتنا الغالية دولة الإمارات. إذن ابتدينا أحلى صباح على تيك توك لايف. نقول صباح الخير لكل الأصدقاء النشيطين في هذا الصباح اللي مستعدين لسؤال اليوم. مرحبا الساعية سلطان، حيا الله فاطمة الزعابي، بوسيف صباحك ورد، عبيد يا عبيد لا القهوة مضبوطة جدا بعد، بس عاد ما بخبرك من وين، غيرنا الأكواب شوية. الضبي صباح الورد يا الضبي، بي 11 يا هلا وسهلا. ونقول صباح الورد جبرني الشوق يا مرحبا الساعة. جواهر يا جواهر، صباحك خير وسعادة وحياتك الله معانا في أحلى صباح. ونقول أيضا شيخ المجيني صباح الورد، أهلا وسهلا، حياتك الله، شو الصيف وياك طيب. عال العال مكملين إذن معاكم في أحلى صباح على إمارات FM. ونقول يا هلا وسهلا بكل الأصدقاء، صباح الخير تربل اتش. وياكم راشد عتيج، وهذا أحلى صباح من الحين لين 10 على إمارات FM.

0: دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح.
1: عندما تقدم إطاراتك أداء أفضل تصبح كل رحلة أكثر راحة، وعندما تتميز سيارتك تويوتا بإطلالتها تصبح كل رحلة أكثر متعة. لفترة محدودة اشتري 4 إطارات من دانلوب واحصل على خدمة عناية 3M مجانا مع تويوتا، من الأداء الموثوق على الطريق إلى العناية الاحترافية بالمركبة قلبا وقالبا. امنح سيارتك تويوتا كل ما تستحقه، اتصل على 800 تويوتا واحصل على تماسك أفضل ورعاية أكبر. تطبق الشروط والأحكام.
2: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
3: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
4: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
5: هذا الصيف المفاجآت في كل مكان بدبي، عروض أكثر، تجارب أكثر، وأسباب أكثر للاحتفال مع إيآند الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. تمتع بخصم يصل إلى 70% على الأجهزة والإكسسوارات. اكتشف مفاجآت صيف دبي من 2 يوليو إلى 30 أغسطس. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة eand.ae. تطبق الشروط والأحكام. إيآند الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. إيآند دائما في أكثر.
6: مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل. بنك الإمارات دبي الوطني. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. نادي جزيرة ياس الصيفي، 5 وجهات ترفيهية، صيف واحد استثنائي. سجل الآن عبر yasisland.com. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
0: عيش يومك ببساطة، تراها سر كل الحكاية. صيفك مع أحلى صباح هو البداية.
7: شو التجربة المجانية اللي ودك أنك تخوضها اليوم واحد فقط؟ يلا تجربة مجانية اليوم واحد فقط، شو راح تكون يا ترى؟ اختار شيء واحد بس، ها؟ لا تطمع، شيء واحد فقط. أدري إن وايد تجارب الواحد مجانية ودنا يخوضها، بس نبغى نختار شيء. خبروني شو أول شيء بيخطر على بالك. اللي هنا صباح الخير، حياك الله معانا. نقول مرحبا بنجم، سهام صباح الخير. أيضا تواصل آخر من سلطنة عمان، حيا الله العمان. أوه ابتدى موسم صلالة الحين بعد. بوسيف الله يسعدك إن شاء الله. عبد الله متواصل ويانا من ألمانيا، إن شاء الله واعي، ها؟ ولا متعود على نشاط الصبح؟ سكاي دايفنج من سالم. إلقاء الشعر أمام الجماهير، صاحب الخطوة الأبعد. تجربة مجانية اليوم واحد. مديرة مديري في الدوام. أنا تشتوين مديرة مديرك في الدوام، حلو.

وعلى الاس ام اس 3666 من الامارات على اتصالات دو. تجربة مجانية ليوم واحد فقط، بس يوم واحد.

0: فكرة المؤجل ما يتأجل أكثر. دام النية حاضرة، ابدأ اليوم لأنك تقدر. أحلى صباح.
1: أبو خليفة صبحك الله بالخير، تريبل تو يا مرحبا، ونقول صباحك ورد وسعادة. سعيد موفق خير إن شاء الله في الدوام، شد حيلك.

مكملين معاكم وسؤالنا يقول يا ترى شو التجربة اللي ودك انك تجربها ليوم واحد فقط، تخوض هذه التجربة ليوم واحد فقط، تجربة مجانية. اختاروا شيء غالي كذي جدا، خل اسبوع فاطمة تقول لا لانه بيوم واحد بس، تجربة الغوص من تريبل تو. زين تستوي التجربة هذه بشكل مجاني عادي يعني، أروح الحرم ويكون فاضي من جواهر. يعطيك العافية يا جواهر. طيب يا أبو خليفة شو اللي صحيح؟ تيك توك لايف، نحن معاكم متواصلين على إمارات FM راديو وعلى الاسم 3666. حسين حياك الله من العراق، يعطيك العافيه.

0: المستقبل في الملعب، الكتب جاهزة واللبس الرسمي جاهز، يتجدم لطابور الدفع وبطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. سدد الرسوم المدرسية والجامعية وحصل فرصة لربح 1,000,000 درهم.
1: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
2: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
3: كل مشجع كرة عنده توقعه، والنهاردة دورك تثبت إن توقعك صح. العب سجل واربح على تطبيق E&UAE واختار الفريق الفايز قبل بداية المباراة لفرصة الفوز ببيانات دقائق مرنة وهواتف موتورولا. وكل ما زادت توقعاتك الصحيحة قربت أكتر من الفوز. حمل تطبيق E&UAE والعب سجل واربح. تطبق الشروط والأحكام. E&، دايما في أكتر.
4: هل تبحثون عن طريقة ممتعة لإبقاء أطفالكم مستمتعين هذا الصيف؟ عاد نادي جزيرة ياس الصيفي ليمنح الأطفال من عمر 7 إلى 13 عاماً 5 أيام من المغامرات والتجارب الاستثنائية عبر أشهر وجهات جزيرة ياس الترفيهية: عالم فيراري وياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد وكلايم جزيرة ياس أبوظبي. كل يوم يحمل مغامرة جديدة وفرصة لاكتشاف مهارات جديدة وصناعة ذكريات لا تنسى. الأماكن محدودة، سارعوا بالتسجيل الآن عبر yasisland.com.
5: مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل. بنك الإمارات دبي الوطني. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. نادي جزيرة ياس الصيفي، 5 وجهات ترفيهية، صيف واحد استثنائي. سجل الآن عبر yasisland.com. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
6: مصيفين وعلى الهوى وياكم في أحلى صباح، مكملين.
7: خلونا إذا نتعرف على آخر أخبار جريدة الاتحاد، وهذه أبرز العناوين. برعاية رئيس الدولة وتوجيهات ومتابعة منصور بن زايد، مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026 يفتتح أبوابه أمام المشاركين. الإمارات الأولى عالميا كإحدى أكثر الوجهات سهولة في الوصول. حكومتا الإمارات وأثيوبيا توسعان مبادرة 5 ملايين مبرمج أثيوبي إلى 7 ملايين. برعاية رئيس الدولة انطلاق مهرجان الظفرة في دورته 27 أكتوبر المقبل. المدن الذكية تقود النمو الاقتصادي وتعزز جاهزية المجتمعات لمستقبل أكثر استدامة. وبرعاية نهيان بن مبارك انطلاق البرامج الصيفية لصندوق الوطن، الفعاليات تحت شعار فخورين بالإمارات في 50 مقرا بمختلف إمارات الدولة. تعزيز ثقافة البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، عودة المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار. تحت رعاية أم الإمارات اختتام البرنامج التدريبي مزارعات المستقبل. مكملين مع أهم عناوين جريدة الاتحاد في هذا الصباح. الموظف الرائد، برنامج أطلقته حكومة أبوظبي بالتعاون مع مايكروسوفت. الحملة الوطنية تعزز مفاهيم التعاون المجتمعي، التعافي من المخدرات قرار شجاع يحميه وعي المجتمع. خلال النصف الأول من 2026 9.4 مليون مسافر يستفيدون من منظومة السفر الذكي بدبي.

تجربة إذن مجانية اليوم واحد فقط، شو راح تكون؟ طب تجربة السكن مثلا في أفخم فندق في العالم مثلا، وتستمتع بكل الخدمات المقدمة وبشكل مجاني. إرلينا تقول تجربة أني أكون مذيعة، تجربة العمل حتى في مهنة تكون مختلفة، يعني نقدر نقول أنها مهنة أحلامك، مهنة أحلامك، أو حتى قيادة سيارة أحلامك إذا ما قدرت نكتبها. جاسي صباح الورد حياك الله، تقول شو السؤال؟ السؤال اليوم يقول تجربة مجانية ودك أنك تخوضها اليوم واحد فقط لو قدر لك في يوم من الأيام. طبعا فاطمة تبال الموضوع لمدة أسبوع، قلنا لا نحن يوم واحد بس، أكثر من كذي يمكن بعد تمل من التجربة هذه. اللي يتكلم وقال تجربة الغوص، يلا خبروني إذن على تيك توك لايف إمارات FM راديو من داخل الدولة ومن خارجها، ومن وين ما يوصلكم الأثير، وأيضا على الأسمس نحن معاكم على 3666 من الإمارات على اتصالات ودوب. بومايد حياك الله ونقول لك صباح الخير. الجاسي أروح معرض سيارات كلاسيكية ويرب كل يوم سيارة لمدة أسبوع. لو ما اتفقنا على كذي نحن قلنا يوم واحد بس وما يتكرر هاليوم. أحلى صباح من 7 لين 10، من الاثنين لين الجمعة على إمارات FM.

0: دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح.
1: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
2: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
3: استعدوا لأروع مواجهة رياضية مع لوني تيونز في الجاليرية جزيرة الماريا. كونوا جزءاً من الحدث من 10 إلى 19 يوليو وانضموا إلى فريق لوني تيونز في عرض حافل بالحركة مع باكس باني ودافي داك. تعالوا للقاء الشخصيات وانضموا إلينا ليوم مليء بالتحديات الرياضية. لا تفوتوا المرح، تفضلوا بزيارة thegalleria.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. هل تبحثون عن طريقة ممتعة لإبقاء أطفالكم مستمتعين هذا الصيف؟

0: عاد نادي جزيرة ياس الصيفي ليمنح الأطفال من عمر 7 إلى 13 عاماً 5 أيام من المغامرات والتجارب الاستثنائية عبر أشهر وجهات جزيرة ياس الترفيهية: عالم فيراري وياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد وكلايم جزيرة ياس أبوظبي. كل يوم يحمل مغامرة جديدة وفرصة لاكتشاف مهارات جديدة وصناعة ذكريات لا تنسى. الأماكن محدودة، سارعوا بالتسجيل الآن عبر yasisland.com.
1: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. نادي جزيرة ياس الصيفي، 5 وجهات ترفيهية، صيف واحد استثنائي. سجل الآن عبر yasisland.com. مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل. بنك الإمارات دبي الوطني. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا.
2: هالصيف بخطوة بسيطة منك، غير روتينك واستمتع بوقتك. أحلى صباح.
3: سجلت إذن ياس ووتر وولد جزيرة ياس أبوظبي إنجاز عالمي جديد بحصولها على لقب جينيس للأرقام القياسية لأكبر عدد من المنزلقات المائية في مدينة ألعاب مائية مع 55 منزلقا مائيا. عيشوا إذن أروع اللحظات مع تجارب عالمية المستوى وذكريات عائلية ما تنسي وأكبر مجموعة منزلقات مائية في العالم. كل هالشيء في وجهة وحدة استثنائية على جزيرة ياس أبوظبي. براق يا براق، صباح الخير. الخواجة صباح الورد، حياك الله معانا في أحلى صباح. أيضا واي أو، نحن ما نعرف نقرأ أساميكم ياسين، نقرأ النكنيمات. نقول الله يسعدك إن شاء الله دائما وأبدا يا رب العالمين. أروح طبعا قرينا مشاركة الجاسي. براق متواصل معانا من تكساس، يا سلام. بعثرت حروف، صباح الخير. مرحبا يا علي، صباحك ورد وسعادة. مي، يا مرحبا بمي، ونقول لك صباح الخير. صباح الإبداع والإنجاز دائما وأبدا للجميع. اخبار سياييركم في الصيف، الأمور على ما يرام ولا لا زالت يعني؟ خلونا نسمع عيضة وراجعين بعد دقائق.

في الصيف وين ما كانت وجهتكم نحن وياكم في أحلى صباح من 7 لين 10 يوميا من الاثنين لين الجمعة. رافقكم أول بأول ولحظة بلحظة. لعلى طاري لحظة بلحظة، ليش نقعد في السيارة لدقائق عند وصولنا للبيت؟ أنت منهم؟ أنت من هؤلاء الأشخاص اللي يقضون دقائق ما ندري لين متى تمتد هالدقايق وانت قاعد في موترك قبل ما تنزل البيت؟ شو السبب تعتقد يا ترى؟ أحلى صباح، حياكم الله معانا أصدقائنا على تيك توك لايف إمارات اف ام راديو، نحن معاكم بالصوت والصورة. على انستا، على تيك توك لايف، على الاس ام اس 3666 من الامارات، على اتصالات ودو لازم البيت الدوام.

حتى البقالة من عبيد. يعني كل مكان. احنا اليوم بس قلنا بنحددها بالبيت، راد مثلا من الدوام، وتحديدا راد من الدوام وموقف عند البيت، راد البيت عاد الوجهة النهائية. انزل ليش ما تنزل على طول من الصبح؟ تقول تعبان في نرقات وتتثاوب في الدوام، بمجرد ما توصل، نحن ما نتكلم عن الكل، لكن تقضي لك كم من دقيقة وانت جالس، دقيقة دقيقتين ثلاث خمس عشر، وما يندر لين متى تمتد هذه الدقايق. علي الغفيلي، صباح الورد وحياك الله، ويا هلا وسهلا بهالسلطنة حبايبنا. الأغنية المفضلة تقول جواهر تي على لفة البيت. سارونا صباح الورد وحياك الله معانا في أحلى صباح.

0: موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.

0: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
1: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن لأول سباق يوم الأحد 12 يوليو قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
2: هل تبحثون عن طريقة ممتعة لإبقاء أطفالكم مستمتعين هذا الصيف؟ عاد نادي جزيرة ياس الصيفي ليمنح الأطفال من عمر 7 إلى 13 عاماً 5 أيام من المغامرات والتجارب الاستثنائية عبر أشهر وجهات جزيرة ياس الترفيهية: عالم فيراري وياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد وكلايم جزيرة ياس أبوظبي. كل يوم يحمل مغامرة جديدة وفرصة لاكتشاف مهارات جديدة وصناعة ذكريات لا تنسى. الأماكن محدودة، سارعوا بالتسجيل الآن عبر yasisland.com.
3: نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. بنك الإمارات دبي الوطني، مراكز صحة للأخصاب حيث تبدأ كل رحلة بالأمل. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. نادي جزيرة ياس الصيفي، 5 وجهات ترفيهية، صيف واحد استثنائي. سجل الآن عبر yasisland.com.
4: يومك ممكن يكون عادي،
5: الأهم
4: تبدأ بمود عالي مع أحلى صباح.
6: أحلى صباح، مكملين لين 10 على إمارات اف ام سبارك. إن شاء الله دائما الإيجابية أيضا في حياتك ما تفارقك. طرحنا سؤال قبل ما نطلع البريك وسألنا: يا ترى شو السبب اللي يخلي البعض بمجرد ما يوصل البيت ما ينزل على طول، تم قاعد في موتره لدقائق خاصة لو كان راد من الدوام؟ شو تتوقعون السبب؟ أو أنت شو تتوقع السبب لو كنت من هؤلاء الأشخاص؟ الحسن الله يحييك ويبقيك يا رب العالمين. سويتي نرتاح من السواقة. زين، المشوار على فكرة ما يكون طويل حتى مرات، لكن الدوام يكون قريب من البيت، ومحظوظ اللي دوامه قريب من البيت على فكرة. قطرات الندى، صباح الورد، حياك الله. عواد، حياك الله. تايجر، ما أدري ما وصلت المشاركة، ما تشوفها عندي. حتى وانت ساير وتستوعب انك بتقضي نص يومك في هالمؤسسة من الجاسي. الهدوء بعيد عن الكل من AQ، كم دقيقة تقريبا؟ وهل هالشي يراودك بشكل يومي؟ تحس انك بذلت مجهود وانت تسوق فتريح شوي وتيلس يلسة التفكير من SU، بس عادي في نفس الوقت انك تقبض خط وتوصل للوجهة اللي تباها وتنزل على طول، ما تم يالس في موترك لدقايق. شمعنا وانت راد من الدوام واصل البيت كوجهة نهائية ما تنزل على طول؟ ترى الموضوع بنتكلم عنه لتفسير، بس قلت أسمع منكم بداية، أبعرف منكم.

لكم. دوامي عند البيت 4 دقائق من الجاسي. اوكي، لاني تعبان من البيت. هو ما بتعبان من البيت بس في سبب. تاخذ شهيق وزفير وبعدين تنزل تقريبا يا علي. ظهر قربته والله. التعب عقب دوام طويل من ميسة. حياك الله يا ميسة، يعطيك العافية. ملينا من البيت من فارس هذا، وانت من الصبح تبى ترد البيت، وانت في الدوام تحسب عدد الساعات بس انك ترد البيت، تتغدى، بتقيل، لأنك من الأشخاص اللي قيلون. دوامي من البيت، الاسم الكريم، ما عرفنا الاسم الكريم. أول ما نش من أرقاد نص ساعة. لا ظاهر أنك ما فهمت سؤالنا. نحن اليوم سؤالنا يقول يا ترى ليش البعض يقضي دقايق، يقضي دقايق بمجرد ما يوصل البيت في موتره، ما ينزل على طول، هذا هو مستعجل بس ما ينزل على طول، ياخذ له كذي كم من دقيقة. شو تتوقعون السبب؟ مرات الواحد يقعد يفكر شوي ويا نفسه. من فاطمة، له علاقة بالتفكير. هو ما له ذيك العلاقة الكبيرة بالتفكير، يمكن من التعب يقعد في السيارة استراحة محارب بسبب الدرب. وما شاء الله كل الأعذار عاقينها على الدرب. زين قلنا يمكن الدرب يكون قصير، نرتاح نفسيا من سويتي. نفسيا من الدوام ولا من البيت ولا من الدرب؟ من الحر أقعد أفكر متى أنزل من A3. ما أفكر أكون آكل آخر لقمة. يعني الغداء مو في البيت، جي السالفة عيل. شذا يا شذا. حمدان، صباح الورد يا حمدان. يقول شيء سنابات بعدني ما خلصته، يخلص السنابات قبل ما ينزل. تبغى تفهمني بتوصل البيت وما بتكمل سناباتك خلاص؟ حياك الله يا سام، صباح الخير والسعادة. من الدوام والبيت من سويتي. سؤال يقول، شو السؤال؟ سؤال يقول ليش البعض يقعد في السيارة بمجرد ما يرد من الدوام تم قاعد في موتره ما ينزل على طول، يقضي له شي دقيقتين 3 4 5 6 7 8 9 10 ويمكن حتى ياخذ له 20 دقيقة هو يالس في الموتر ما ينزل على طول. اللي هو برا عندنا ما فهمت الكلمة هاي. نورة، انت تتواصلين ويانا من السويد. خلاص بمجرد ما ندش البيت بالك ويا العيال، هذا هو السبب من عند حمدان. حلو اي جي، افكر بالتقاعد. انتقال ذهني من اي كيو. والله قربت الإجابة، قربت الإجابة. من جو وضغط العمل لوضع الأب الروحي في البيت. يا سلام عليك، تري الأغنية تخلص. من لود يقول افكر بتنظيم الوقت. اي اتش يبي يفصل من ضغط الدوام ولا ضغط اليوم بشكل عام. كي يقول افكر بالعرس. والتفكير بالعرس ما يلف هالدقايق؟ ما عندي سيارة بس أعتقد أنه يتحسف على الرجعة من شذا.

Pronuya'yı. ما ادري يقولون نسخن الاجواء، روح الجو حار نبرد الاجواء. يلا راجعين يا جماعه الخير عقب البريك لو تبون تتعرفون على الاجابه.

0: مهما كانت الحرارة خلي ابتسامتك دوم حاضر. أحلى صباح
1: يقترب من الكاونتر وبطاقة دبي الإسلامي بيده ويمررها. ممكن تكون هاي هي زيارة السوبر ماركت اللي دخلت توه في السحب على المليون درهم.
2: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح مليون درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
3: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
4: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
5: هل تبحثون عن طريقة ممتعة لإبقاء أطفالكم مستمتعين هذا الصيف؟ عاد نادي جزيرة ياس الصيفي ليمنح الأطفال من عمر 7 إلى 13 عاماً 5 أيام من المغامرات والتجارب الاستثنائية عبر أشهر وجهات جزيرة ياس الترفيهية: عالم فيراري وياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد وكلايم جزيرة ياس أبوظبي. كل يوم يحمل مغامرة جديدة وفرصة لاكتشاف مهارات جديدة وصناعة ذكريات لا تنسى. الأماكن محدودة، سارعوا بالتسجيل الآن عبر yasisland.com.
6: مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل. بنك الإمارات دبي الوطني،

0: انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. نادي جزيرة ياس الصيفي، 5 وجهات ترفيهية، صيف واحد استثنائي. سجل الآن عبر yasisland.com. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
1: في الصيف كل الحكاية، أحلى صباح وياك من البداية.
2: يمكن يكون المشهد عادي ومتكرر، شخص يوقف سيارته قدام البيت لكنه يتم في مكانه دقيقة، 5 دقائق ويمكن أكثر، ما يتصفح شيء مهم على فكرة وما يتريح أحد، بس كذي يالس. بالنسبة لكثير من الناس السيارة في هاللحظة مب مجرد وسيلة نقل، هني السيارة تتحول إلى منطقة انتقالية صغيرة بين عالمين مختلفين. ليش حددنا بين الدوام وبين البيت تحديدا؟ لأنك تنتقل بين شخصية الموظف وشخصية الأب أو الأم، الأخ أو الأخت، بين مسؤوليات العمل ومسؤوليات البيت، بين ضجيج الخارج وحضور الداخل. طول اليوم نحن ما ننتقل فقط بين الأماكن، ترى حتى أدوارنا قاعدين ننتقل من دور لدور آخر. في العمل قد تكون الشخص اللي يتخذ القرارات، يحل المشاكل، يرد على الرسائل، يحضر الاجتماعات، يسمع أو يستمع للآخرين ويتحكم بردود فعله، ومن يخلص الدوام وفي دقائق قليلة يطلب منه أنه يدش البيت بنسخة مختلفة. فهذا الشيفتنج أو هذه النقلة تحتاج أنك تقعد شوي في الموتر لدقائق. شيء فكرة قريبة تسمى مساحات الانتقال أو الفواصل النفسية بين الأدوار، هاي اللحظات اللي يحتاجها الإنسان علشان يغلق فصل قبل ما يدخل لفصل آخر، مثل الشخص اللي غير ملابسه بعد العمل علشان يحس أن يوم العمل انتهى. تخيل أنت جالس بلبس الدوام مثلا في البيت، قصلو كان دوامك يفرض عليك يونيفورم معين، تحس كأنك بعدك في أجواء العمل، ما تغيرت عليك الأجواء. أو شخص مثلا يمشي شوي قبل ما يرد البيت على طول، يعني يتوجه لوجهة مختلفة. على فكرة البعض ممكن ما يقضي هاي الدقائق في الموتر، لا يروح لمكان بس علشان يفصل حتى لو ما بيطول في هالمكان. أو شخص مثلا مثل ما قلنا قبل شوي يتم يالس في سيارته بصمت علشان يعيد أو يستعيد توازنه. المسألة ما لها علاقة بحب للعزلة، المسألة متعلقة بإعادة ضبط النفس. فلا تخافون فلا تحاتون من الموضوع، ترى الموضوع طبيعي جدا، انت بس قاعد تنتقل من دور لدور آخر، من دور الموظف لدور القائد في البيت. فعلا يفصل يا شذا. UAE تعليقك وين يا UAE؟ إن شاء الله عاد ما نضيع التعليق قبل ما تنزل. جي جي صباح الخير، رائد حياك الله معانا في أحلى صباح على إمارات FM. نورة يا هلا بنورة، حياك الله يا جي جي، أنا بخير طيب طاب حالك. ما حصلنا الإجابة أو ما حصلنا المشاركة. UAE أميرتهم حياك الله معانا، ضبط المصنع ها. يلا مكملين معاكم وما خلصنا. واليوم هل أنت من الأشخاص اللي يقضون هذه الدقائق في سيارته قبل ما ينزل البيت؟ وإذا ما كنت من هؤلاء الأشخاص، هل تحب أنك تتوجه لمكان معين قبل ما ترد البيت على طول؟ نتكلم عن طلعتك من الدوام للبيت، في محطة تكون في النص بين الدوام وبين البيت،

فكرة المؤجل ما يتأجل أكثر. دام النية حاضرة ابدأ اليوم لأنك تقدر. أحلى صباح.

شيء مفهوم ثاني اسمه فك الارتباط النفسي عن العمل، هو قدرة الشخص على الانفصال ذهنيا عن ضغوط العمل بعد انتهائه. نحن كنا نتكلم قبل شوي عن الناس اللي يتمون يالسين في مواترهم لدقائق قبل ما ينزلون البيت تحديدا، خص لو كان راد الشخص من الدوام. بعض الدراسات تشير إلى أن القدرة على الابتعاد ذهنيا عن مطالب العمل خلال وقت الراحة ترتبط بتحسن التعافي وتقليل الشعور بالإرهاق. الحلو في الموضوع أن هالعادة ذكرنا بشيء مهم، أن ما بكل توقف يعني تأخير، أحيانا الإنسان يتوقف شوي علشان يقدر يكمل ولكن بشكل أفضل. أنا في السيارة وللحين ما نزلت الدوام من أمس،

0: لحق انزل الدوام يا ام لا تتوهقين، الا اذا كان دوامك شوي متاخر، معنا نحن نسعد بتواصلكم معانا، بس اهم شيء الدوام. يعطيك العافيه. صباح الخير يا حمد، حياك الله معانا في احلى صباح. تقول بصمت ورديت الموتر. شكلك الموضوع اللي نتكلم عنه صاير عندك بالعكس، انت تفصلين عن من البيت وانت في الدوام. خلكم اذا معانا في احلى صباح على امارات اف ام، راجعين بعد دقائق. بعد دقائق خلونا نطلع بريك اعلاني.
1: مساحه صباحيه صيفيه على هواك 100% مع احلى صباح.
2: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج ال، سيلتوس أو سونيت، ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة لثلاث سنوات وضمان خمس سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا يو اي اي. تطبق شروط.
3: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
4: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم درس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
5: هذا الصيف تسوق أكثر ووفر أكثر في لوت متجر القيمة. احصل على كل ما تحتاجه لرحلتك، من حقائب السفر إلى الملابس والأحذية والإلكترونيات ومستحضرات التجميل والألعاب والقرطاسية والعطور ومستلزمات المنزل وغيرها الكثير. اكتشف عروض توفير مذهلة مع عروض لوت للعطلات واستمتع بأسعار لا تضاهى على تشكيلة واسعة من المنتجات. لوت متجر القيمة، المزيد من المنتجات بأقل من 19 درهماً.
6: مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل. بنك الإمارات دبي الوطني. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. نادي جزيرة ياس الصيفي، 5 وجهات ترفيهية، صيف واحد استثنائي. سجل الآن عبر yasisland.com. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
1: أحلى صباح ويا
7: هني
1: إيقاع الصيف على هواك.

حياك الله يا أميرتهم، يعطيك العافية شذا، شكرا على كلامك الجميل، يعطيك العافية والله، يسعدكم إن شاء الله دائما وأبدا. بن مجرن صباح الورد، طيبين طاب حالك. على تيك توك لايف، تيك توك لايف صوت وصورة، نحن معاكم مستمرين لين عشر على إمارات اف ام، وعلى الاس ام اس 3666 اللي حاب يتواصل معانا من خلال الاس ام اس. نادرة حياك الله، حياك الله معانا في احلى صباح. جي جي يا مرحبا، ونقول لك صباح الورد. إذن تكلمنا قبل شوي عن موضوع الأشخاص اللي يقضون دقائق قبل ما ينزلون للبيت تحديدا، ويمكن الوجهات تكون مختلفة. يعني حد منكم يقول لي لا، حتى إذا ساير مثلا ميلس عند الربع مثلا، ولا ساير مول، ولا ساير مكان عنده هذه الدقائق اللي يحب أنه يعني يقضيها قبل ما ينزل على طول، يعني عندها الاستراحة البسيطة. انزين نبغى نعرف هاي الاستراحة البسيطة شو تسوي فيها تحديدا؟ هل أنت من النوع اللي تحب أنك تتصفح الأشياء اللي فاتتك مثلا علشان ما تنشغل بتليفونك لو نزلت؟ حاول تخلص بعض الإيميلات العالقة لو كان شغلك يتطلب أن الإيميلات تكون شغالة طول الوقت عندك على الجوال من أميرتهم، ولا أنتم من النوع اللي هالاستراحة خلونا نقول عبارة عن استرخاء بس، ما تسوون شيء، حتى التلفون يكون بعيد عنكم؟ أقرأ دردشات الجروبات من شذا، خص الدردشات المهملة نوعا ما، وحد من الناس طبعا في الأجواء يتبرد أكثر، يعني ياخذ خلونا نقول طاقة برودة أكثر علشان يوم ينزل ما يحر بسرعة مثلا. بس عاد لا طول اليلسة هذه وتنسون الناس اللي واصلين عندهم، خاصة لو كنتوا معزومين ولا متواعدين ويا حد بتتلاقون وياه مثلا في كوفي ولا في ميلس ولا وين ما كانت الوجهة. شو تقول أحلام؟

0: غرفتك تمنحك شعور النسمات الباردة. ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL هوم تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL هوم أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
1: اكتشف التوفير المدهش في لولو مع عروض لا تقارن تبدأ من 10, 15, 20, و30 درهما عبر جميع الفئات. تسوق داخل المتجر أو عبر الإنترنت بأسعار مناسبة لمحفظتك على منتجاتك المفضلة. أنفق أقل واشتري أكثر. زر لولو اليوم واستمتع بالعروض الرائعة. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: هذا الصيف المفاجآت في كل مكان بدبي. عروض أكثر، تجارب أكثر، وأسباب أكثر للاحتفال مع إيآند، الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. تمتع بخصم يصل إلى 70% على الأجهزة والإكسسوارات. اكتشف مفاجآت صيف دبي من 2 يوليو إلى 30 أغسطس. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة eand.ae. تطبق الشروط والأحكام. إيآند، الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. إيآند، دائما من في أكثر.
3: مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل. بنك الإمارات دبي الوطني. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. نادي جزيرة ياس الصيفي، 5 وجهات ترفيهية، صيف واحد استثنائي. سجل الآن عبر yasisland.com. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
4: صيفك على كيف كيفك مع أحلى صباح على إمارات FM.

وزارة التربية والتعليم أطلقت فعاليات المعسكرات الطلابية الصيفية للعام الأكاديمي 2025-2026. تستمر هذه الفعاليات لين 23 أغسطس في خطوة تهدف لتحويل هذه الإجازة إلى مساحة للتعلم والاكتشاف وتنمية المهارات خارج حدود الفصول الدراسية. توفر إذن المعسكرات هالعام تجربة متكاملة تجمع بين التعليم وبين التدريب وكذلك الترفيه من خلال برامج متنوعة تستهدف طلبة المدارس الحكومية والخاصة في مختلف المراحل الدراسية. تركز إذن على تطوير المهارات الشخصية والاجتماعية وصقل المواهب وكذلك تعزيز قدرات الطلبة في المجالات الأكاديمية والمهنية والرياضية. نسخة العام تشمل أكثر من 16 معسكر طلابي يستفيد منها أكثر من 9500 طالب وطالبة، وتقام في 9 مواقع مختلفة على مستوى الدولة بالتعاون مع أكثر من 40 شريك استراتيجي ضمن 11 مجال متنوع. تتضمن المعسكرات مجموعة من البرامج التخصصية والإثرائية واللي تغطي عدد من المجالات، منها التكنولوجيا والهوية الوطنية والثقافة المالية وكذلك العمل المجتمعي، الأمن والسلامة، إلى جانب البرامج الرياضية مثل أكتيف هاب ومعسكرات الجوجيتسو والسباحة. وزارة التربية والتعليم إذن ومن خلال هذه المبادرة تسعى إلى تقديم صيف مختلف للطلبة يجمع بين المتعة والفائدة ويسهم في إعداد جيل يمتلك مهارات المستقبل وقادر على المشاركة الإيجابية في مسيرة التنمية الوطنية.

0: أحلى صباح ويا هني إيقاع الصيف على هواك.
1: تقدر إذن تركب مع هلي تاكسي بدرهم واحد فقط، ما عليك سوى الحجز عبر تطبيق كريم واستخدام الرمز الترويجي ENBD1 والدفع باستخدام بطاقة ماستر كارد من بنك الإمارات دبي الوطني. هذا العرض راح يستمر لين 19 يوليو. معلومات أكثر لو حابين تتعرفون عليها، ما عليكم سوى زيارة الموقع emirates.mbd.com/hala. تطبق الشروط والأحكام.

0: طبعا نقول صباح الخير يا هلا وسهلا فيك. أيضا معاي مشاركة من سدرة، أهلا وسهلا يا سدرة، صباحك ورد وسعادة. مكملين معاكم لين عشر على هو إمارات أف أم. يا ترى هل كل ما كبرت أكثر بالضرورة أنك تكون ناضج أكثر ولا لا؟ بمعنى هل كل ما تقدم بك العمر كل ما أصبحت أكثر نضجاً وأكثر حكمة ولا لا؟ ولا هالموضوع أبداً ما ينطبق على الجميع؟ شو رأيكم يا جماعة الخير؟ باكر يوم بيكبر بيعقل، باكر يوم بيكبر بيتعلم، باكر يوم بيكبر بينضج أكثر وأكثر. والله تقول لي صرت أنسى أكثر وأكثر من جي جي، كلهم يقولون لا، وكذلك جواهر فاطمة الزعابي تقول لا، المواقف والتجارب هي اللي تحكم. يعني أنتوا مب مع مسألة إذا الواحد كان عمره كذا فما راح يكون بذيك الحكمة وبذاك النضج. كل ما كبرت الله يعينك يا فاطمة، تقول كل ما كبر الواحد بالعمر شو؟ أيوة كملي. هي لا إن شاء الله ما بدايما عادي يا جي جي، الحياة هي اللي تعلم الشخص. من أس إيه حياك الله ويا مرحبا الساع بكل من يسمعنا ودائما على هوا إمارات أف أم.
1: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات أف أم. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.

مكملين معاكم في ساعتنا الأخيرة من أحلى صباح على إمارات أف أم، واليوم سؤالنا لكم: هل كل ما كبر الشخص كل ما تقدم به العمر، كل ما أصبح أكثر نضجاً وحكمة ولا العكس تماماً؟ هل العمر له علاقة بالموضوع ولا لا؟ يلا شاركوني على تيك توك لايف إمارات أف أم راديو وعلى الـ SMS 3666 ورادين بعد دقائق.

زين اختلفت الإجابات. العمر لدور كبير من عثمان، لدور كبير في شو بالضبط؟ ان الواحد يكون اكثر حكمة ولا العكس تماماً؟

يقولكم إن من أكثر الأفكار المنتشرة بين الناس إن الواحد كل ما يتقدم بالعمر أصبح أكثر حكمة ونضجا، وكأن هنالك علاقة تلقائية بين عدد الشموع، خلونا نقول اللي نضيفها كل عام، وبين مستوى الوعي وطريقة التفكير. لكن لو تأملنا الواقع من حولنا بنلقى أن الموضوع ترى ما بهالبساطة. نلتقي أحيانا بأشخاص في العشرينات، لكن طريقة حديثهم وتحملهم للمسؤولية وتعاملهم مع الاختلاف وقدرتهم على فهم نفسهم والآخرين خليك تشعر أن هذا الشخص تحديدا يحمل خبرة سنوات طويلة، ولا كأنه في العشرينات من العمر. وفي المقابل نلتقي بشخص في مرحلة عمرية أكبر، لكن ما زال يتعامل مع المواقف بنفس ردود الأفعال القديمة، يكرر نفس الأخطاء، ويرفض أيضا مراجعة أفكاره، وأنه ياخذ أيضا بنصائح الآخرين، يدور في نفس الدائرة، ما تغير في شيء. العمر يمنح الإنسان فرصة أكبر للتجارب، لكن ما يضمن أنه بيتعلم من هذه السنوات. خلونا نقول فالفرق كبير بين شخص عاش 20 سنة من التجارب المختلفة وشخص عاش التجربة نفسها 20 مرة. أحد الباحثين نتكلم عن مفهوم الحكمة، وبين إنها ما بمجرد تراكم للمعرفة أو التقدم بالعمر، لكنها ترتبط بقدرة الإنسان على استخدام خبراته بطريقة متوازنة، وفهم وجهات النظر المختلفة، وأيضا اتخاذ قرارات تراعي نفسه والآخرين. غير صحيح عادي تلقى واحد صغير وعاقل تجاربه في الحياة هي اللي تعقله من SA، الحياة هي اللي تعلمه. معي أيضا مشاركة ما بنقرأ مشاركة الجي جي ولا يهمك. انزين ياخذ خبرة من أحمد، صرت أطنش أكثر من جي جي. العمر يمنحنا سنوات، لكن النضج تصنع المواقف. فاطمة زعابي، شو هالموسيقى؟ لحظة خلصت أجين. المهم الأمر يتعلق بالشخصية من شذا، التجارب هي اللي تربي وتعلم من أحمد. أنا ما أدري شو سالفة الجنون اليوم وياكم، دام الموضوع العلاقة بالجنون، وإن شاء الله يكون الجنون الإيجابي. خلونا نسمع مجنون لبلقيس، وراجعين بعد دقايق في أحلى صباح. وشاركني، هل العمر له علاقة بمستوى النضج عند الأشخاص؟ بمعنى كل ما كبر الشخص بالعمر أصبح أكثر نضجا وحكمة وخبرة في الحياة، ولا ما له علاقة؟

0: مساحة صباحية صيفية على هواك 100% مع أحلى صباح.
1: شنطة السفر جاهزة، سلة المشتريات متروسة، والحماس من الآخر. بطاقة دبي الإسلامي بيده، مرر بثقة وتمت الموافقة. هذا التسوق الدولي عطى فرصة لربح 1,000,000 درهم.
2: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
3: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
4: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن لأول سباق يوم الأحد 12 يوليو قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
5: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
6: من إيآد عاد إليكم سامسونج فيستيفال من 12 يونيو إلى 19 يوليو. استمتع بعروض وتخفيضات رائعة تصل إلى 50% على مجموعة واسعة من منتجات سامسونج، واحصل على راحة بال إضافية مع خدمة سامسونج كير بلس على أجهزة مختارة حصريا من إيآد. اعرف أكثر عبر إيآد.ae. تطبق الشروط والأحكام. إيآد، دائما في أكثر.
7: مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. بنك الإمارات دبي الوطني. نادي جزيرة ياس الصيفي، 5 وجهات ترفيهية، صيف واحد استثنائي. سجل الآن عبر yasisland.com. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
0: مهما كانت الحرارة، خلي ابتسامتك دوم حاضر. أحلى صباح.

أحلى صباح على إمارات فهم. إذن تكلمنا وقلنا يا ترى هل العمر لعلاقة بنضج الشخص؟ بمعنى إذا الشخص تقدم به العمر أصبح أكثر نضجا وأكثر حكمة ولا لا؟ دراسات في علم النفس التنموي تبين إلى أن التقدم في السن قد يزيد من فرص اكتساب الحكمة بسبب كثرة التجارب، لكن ما يضمنها لأن الخبرة بروحها ما تكفي. أحياناً أو أجمل خلونا نقول علامات النضج ما بمرتبطة بالعمر، ولكنها تظهر في أمور بسيطة. إنك تقدر تعتذر لما تخطئ، وتغير رايك يوم تعرف معلومة جديدة، وتفهم إن الاختلاف لا يعني العداوة، وإنك تختار راحة بالك بدال الدخول في معارك، إنك تعرف متى تتكلم ومتى يكون الصمت أفضل إجابة. صباح الخير يا روت، حياك الله معانا. أيضا رسالة تقول المواقف هي اللي تنضج الواحد، يعطيكم العافية. هل قابلت إذن أشخاص سبقوا أعمارهم بالتجارب وطريقة التفكير وانت كنت متوقع العكس؟ وهل انصدمت بناس كانوا بعمر معين يمكن التقيت بهم بعد فترة من الزمن واكتشفت ان لازال مثل ما هو؟ ردود افعاله ما تغيرت، شخصيته ما تغيرت، سواء كان في العشرين ولا كان في الاربعين او الخمسين او الستين، هو ما تغير نهائيا. البعض على فكرة ما يلاحظ على نفسه ترى هذا النوع من التغيير، الآخرين هم اللي يلتمسونه أكثر وأكثر. أكيد وبكل تأكيد من أحمد. تيك توك لايف، نحن معاكم بالصوت.

0: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج ال، سيلتوس أو سونيت ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة لثلاث سنوات وضمان خمس سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا يو اي اي. تطبق الشروط.
1: مراكز

0: الصحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل. بنك الإمارات دبي الوطني. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. نادي جزيرة ياس الصيفي، 5 وجهات ترفيهية، صيف واحد استثنائي. سجل الآن عبر yasisland.com.
1: مهما كانت الحرارة خلي ابتسامتك دوم حاضر. أحلى صباح هالصيف بخطوة بسيطة منك، غير روتينك واستمتع بوقتك. أحلى صباح.

أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات إذن من 50% ل 90% على الأثاث والإكسسوارات، على الأثاث والإكسسوارات. فتقدرون أيضا تتسوقون من خلال فروعهم المختلفة أو من خلال موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنت الرفاع صباح الورد، حياك الله يا علي، حياك الله أيضا. قلت أبغى أدخل رسالتين ويا بعض بس ما يضبط هاي الموضوع. علي صباح الخير، وبنت الرفاع صبحت الله بالخير. ناينتي تو يا هلا وسهلا، شكرا لك يا رزق، والله يديم إن شاء الله دائما علينا نعمة الاستقرار والازدهار يا رب العالمين، ويحفظ قيادتنا ويحفظ هذا الشعب من مواطنين ومن مقيمين يا رب العالمين. فاروق صباح الخير يا فاروق. مجلس أبوظبي الرياضي وبالتعاون مع أكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية أطلق برنامج نوخذة أبوظبي 2026 خلال الفترة من 13 يوليو لين 20 أغسطس لتعزيز ارتباط النشأ والشباب بالتراث البحري الإماراتي وإعداد جيل جديد من النواخذة القادرين على مواصلة إرث الآباء والأجداد. يقام البرنامج بدعم من هيئة أبوظبي للتراث وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة ومجموعة سرح في ثلاثة مواقع رئيسة، هي أبوظبي والمرفأ وجزيرة دلمة. البرنامج يهدف إلى ترسيخ الهوية الوطنية والمحافظة على الموروث البحري الإماراتي من خلال تعريف المشاركين بأساسيات الإبحار الشراعي وقيادة المحامل التقليدية وتنمية أيضا مهارات الملاحة والتعامل مع البحر والرياح ضمن بيئة تدريبية يشرف عليها نخبة من المدربين والمتخصصين.

0: عاشق. الله عليك.
1: استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة reemmall.ae. تطبق الشروط والأحكام.
2: اكتشف التوفير المدهش في لولو مع عروض لا تقارن تبدأ من 10, 15, 20, و30 درهما عبر جميع الفئات. تسوق داخل المتجر أو عبر الإنترنت بأسعار مناسبة لمحفظتك على منتجاتك المفضلة. أنفق أقل واشتري أكثر. زر لولو اليوم واستمتع بالعروض الرائعة. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. بنك الإمارات دبي الوطني. مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. نادي جزيرة ياس الصيفي، 5 وجهات ترفيهية، صيف واحد استثنائي. سجل الآن عبر yasisland.com.
4: عيش يومك ببساطة، تراها سر كل الحكاية. صيفك مع أحلى صباح هو البداية.
5: في ظرف أبيض اليوم رسالتنا لكل شخص لم ينس معروفا أصدي إليه. في ناس تشوف المعروف عبارة عن لحظة وتنتهي، لكن اللي مثلك يشوفه أثر يبقى. يمكن صاحب المعروف اللي وقف وياك ما يذكر تفاصيله، لكنه ما يغيب عن بالك وما نسيته. أحيانا كلمة بسيطة يت في وقت انكسار، أو وقفة بسيطة يت في لحظة صعبة، أو باب انفتح لك يوم كانت كل الأبواب مغلقة. تفاصيل تظل محفوظة في القلب مهما تعاقبت الأيام والسنوات. جميل أن ندرك بأن الحياة ما تبنى فقط باللي نحققه بأنفسنا، إنما بأياد ساعدتنا وشجعتنا ونصايح نابعة من قلب محب وجهتنا.

رحلتنا وياكم انتهت لليوم، إن شاء الله باكر موعدنا يتجدد في نفس التوقيت من 7 لـ10. شكرا لكم جميعا وين ما كنتوا، نتمنى لكم إن شاء الله يوم أو بقية يوم عامرة طبعا هذه اللحظات خلال اليوم بالسعادة إن شاء الله والإيجابية الدائمة يا رب العالمين. نلتقي إن شاء الله باكر على الخير في أحلى صباح على إمارات FM. كنت وياكم راشد عتيج، والله يحفظكم وين ما كنتوا.

هذا الصيف تسوق أكثر ووفر أكثر في لوت متجر القيمة. احصل على كل ما تحتاجه لرحلتك، من حقائب السفر إلى الملابس والأحذية والإلكترونيات ومستحضرات التجميل والألعاب والقرطاسية والعطور ومستلزمات المنزل وغيرها الكثير. اكتشف عروض توفير مذهلة مع عروض لوت للعطلات، واستمتع بأسعار لا تضاهى على تشكيلة واسعة من المنتجات. لوت متجر القيمة، المزيد من المنتجات بأقل من 19 درهما.

بدينا معاكم بنغمة وصوت. شعارنا إمارات في أمن، تسمع وكأنك ترى. وياكم بدينا المشوار ومعاكم بنكمل.

الحين عقب ولا بعدين نحن وياك مكملين إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 42-32، دبي 41-30، الشارجة 43-32، عجمان 43-32، أم القيوين 41-29، رأس الخيمة 43-29، الفجيرة 38-34.
2: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضة مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

0: أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

الله، بحر، شمس، استرخاء. بدينا أجواء الصيف وبدت إمارات FM تحلي صيفك أكثر وأكثر.

0: انعش نفسك وانتعش مع إمارات FM. تسمع وكأنك ترى.
1: ترى مقوى كفايتي صبرت صيف ذاك الله.
0: انعش نفسك وانتعش مع إمارات FM.

0: الساعة الآن 11:00 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 42-32، دبي 41-30، الشارجة 43-32، عجمان 43-32، أم القيوين 41-29، رأس الخيمة 43-29، الفجيرة 38-34.
0: سافر مباشرة من أبوظبي إلى وجهات مذهلة، اكتشف طرابزون، الماتي، باكو، تبليسي وغيرها الكثير. احجز الآن على airarabia.com.

الجو حار، كثر من الماي وخلك رويان. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن لأول سباق يوم الأحد 12 يوليو قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
1: نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

موجاتنا في كل مكان. للجيران 103.9 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM
2: من الاثنين لين الخميس.
0: إمارات FM
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: أغنيتك لما تحبها
1: أحبك كثر ما قالوا
0: من تسمعها
2: يا سلام
0: تقدر دندنها وتشاركها وتهديها إمارات FM تسمع وكأن

0: الساعة الآن 12:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
3: وبتلقى اللي فاوضة مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
2: بتلقى اللي ما تفارق وجهه ابتسامة وجملة صباح الخير.
3: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
2: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة.
3: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة
2: مهما اختلفت صباحاتنا.

0: يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

0: صيف غير
1: على إمارات FM.
0: صيفك غير
1: غير غير
0: غير
1: صيفك غير

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 42-32، دبي 41-30، شارجة 43-32، عجمان 43-32، أم القيوين 41-29، رأس الخيمة 43-29، الفجيرة 38-34.
2: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلما مول. انضم إلى سلسلة سباقات دلما مول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلما مول المكيفة. سجل الآن لأول سباق يوم الأحد 12 يوليو قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلما مول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.

إيه. حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

إمارات FM تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

هذا الصيف تسوق أكثر ووفر أكثر في لوت متجر القيمة. احصل على كل ما تحتاجه لرحلتك، من حقائب السفر إلى الملابس والأحذية والإلكترونيات ومستحضرات التجميل والألعاب والقرطاسية والعطور ومستلزمات المنزل وغيرها الكثير. اكتشف عروض توفير مذهلة مع عروض لوت للعطلات، واستمتع بأسعار لا تضاهى على تشكيلة واسعة من المنتجات. لوت متجر القيمة، المزيد من المنتجات بأقل من 19 درهم.

بيسعدني اليوم اني غنيها من بعد اذن طبعا فنانها الكبير. لنشوف بقى كيف سمعنا هيك. تفضلوا. كيف قولوا لي قد ايه حقافض اذا غنيتها كويس؟ 10 من 10. 9. 8. ما بعتقد 9 كويس.

0: وكمان حطيت لكم اليوم كثير اغاني انا بحبها وكانت علامات بحياتي جدا
1: مهمه. الساعة الآن 1 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
1: من مركز الاتحاد للأخبار نحييكم ونقدم لكم الموجز الاقتصادي. وقعت حكومة الفجيرة اتفاقية مع مصفات الاتحاد التابعة لشركة اتحاد إنرجي القابضة لشراء إنتاج البنزين من المصفاة في خطوة استراتيجية تجسد التزام حكومة الفجيرة بدعم وتمكين المشاريع الاستراتيجية وتعزيز أمن واستدامة منظومة الطاقة وترسيخ مكانة الإمارة بوصفها مركزا إقليميا وعالميا رائدا للصناعات البترولية والخدمات اللوجستية. وقعت المبادرة الوطنية لتدوير المنسوجات نسيج 14 مذكرة تفاهم استراتيجية لتمكينها من تعزيز منظومة شراكاتها التي تتجاوز اليوم 35 جهة ومؤسسة من مختلف القطاعات لترسيخ دورها المحوري في قيادة التحول نحو الاقتصاد الدائري للمنسوجات. أعلنت أدنوك اليوم عن توقيع اتفاقية بيع وشراء لمدة 15 عاما مع شركة إمبكس كوربوريشن، أكبر شركة يابانية في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، لتوريد 1 مليون طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال من مشروع الرويس. كشفت أدنوك للتوزيع عن إبرام اتفاقية نهائية مع شركة شيل ساوث أفريكا هولدنج للاستحواذ على كامل رأس مال شركة شيل داونستريم جنوب أفريقيا بتكلفة تقديرية تصل إلى $1 مليار، ومن المتوقع إتمام الصفقة المقترحة خلال عام 2027 بعد استيفاء الموافقات التنظيمية والشروط المعتادة للإغلاق. ختام الموجز الاقتصادي، شكرا على حسن المتابعة.
3: تقييم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركن.
4: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
5: استعدوا لأروع مواجهة رياضية مع لوني تيونز في الجاليرية جزيرة الماريا. كونوا جزءاً من الحدث من 10 إلى 19 يوليو وانضموا إلى فريق لوني تيونز في عرض حافل بالحركة مع باكس باني ودافي داك. تعالوا للقاء الشخصيات وانضموا إلينا ليوم مليء بالتحديات الرياضية. لا تفوتوا المرح، تفضلوا بزيارة thegaleria.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام.
6: اصطحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 يوليو واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة reemmall.ae. تطبق الشروط والأحكام.
7: هذا البرنامج برعاية
8: لولو. تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.
9: منصور منصور بسرعة، وينك؟
10: ها ها خير، شو مستوي؟
9: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
10: انا وصلت عند الجيت، بس جوازي وينه؟
9: شو يعني وين الجواز؟
10: ما ادري، كان عندي وبس ما اعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
9: لا والله، شو يعني كان عندك؟
10: خلاص هذول لقيته.
9: الحمد لله. يلا يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
10: ليش وين بتصير؟
9: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
11: من الاثنين لين الخميس
9: إمارات FM،
11: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
9: ضاع.
11: ضاع. والجواز؟
9: ضاع.
11: والشنطة؟
9: ضاع.
11: عيل يلا قبل لا نضيع نحن، وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.
8: الفريج.
11: يوم اللي مضيع كل شيء.
9: هي
11: حق شو بعد سايرة؟ بعد بتسافري؟
9: بعد بسافر.
11: لا إله إلا الله،
9: لأن أنت رفع ضغطي.
11: في شو؟
9: كل ما أدورك ما حصل.
11: بدور أنت مسويت لي ملعريف في المطارات.
9: ترى أنت تضيع، أنت إذا رحت ما ترد.
11: حطت لي شنطة ذكية.
9: حطت لك شنطة ذكية، حطت لك جرس أبغيك ترد.
11: موش اسمها بقرة.
9: حيا الله منصور.
11: يا هلا بدور.
9: زاهب بتسافر؟
11: هي هي.
9: زاهبين اليوم للوجهة العجيبة اللي بنروح لها اليوم، بتموتون من الخوف. ذهبوا نفسكم اليوم. رعب رعب، عشان أقول كلمتي الشهيرة.
11: يما يما يما يما يما.
9: أنت قول يما يما يما.
11: لا لا لا، إن شاء الله ما في خوف، الأمور طيبة. بس أنتوا تعالوا معاي.
9: فكر أنا خوف؟
11: لا، بس خلهم يجون معاي. بس
9: اليوم سفرتنا لمكان رائع. اليوم راح نفتح جواز السفر ونشد الرحال
11: إلى
9: واحدة من أكثر دول العالم غموض وسحر.
11: ليش؟ من عكس طبيعة خلابة فيها.
9: ما عليه، بس غموض وسحر.
11: أنت اللي بتوديني غموض وسحر.
9: ترى الناس يزورونها علشان الغموض والسحر.

0: حر.
1: وأنا مالي ومالهم، هم اللي معاي هذيل بوديهم.
0: مو بس سحر سحر لا، يعني سحر الحياة.
1: إيه سحر الجمال.
0: إيه
1: قولي مو سحر
0: بس
1: الحياة.
0: في سحر هذاك
1: من لا أعوذ بالله. ليش
0: بقول لك عنهم قصتهم؟ ترى هاي المدينة مشتهرة فيها سالفة.
1: بالله عليك
0: يا منصور. منصور تعبنا تعبنا منطقيا. منطقيا يعني.
1: لحظة خلي منطقيا في صوب.
0: ها
1: اسمعيني. اللي أول شرط آخر نور.
0: أيوة بدينا بالحركة. هي. تفضل.
1: أروح وياك صح. مسافر وياك صح.
0: أوكي.
1: المطار صح. طيارة صح. بس من نوصل.
0: أيوة مالك شخص فيني.
1: لا.
0: ها شو
1: تبهدليني نفس الغابات والسوالف هذه.
0: بوديك الفندق، حتى الفندق عجيب.
1: أرتاح أول شيء.
0: لا ما في ترتاح. ترتاح شو تسوي؟
1: ها.
0: ما في وقت ما في. وبعدين هم ترى يعني الشمس ما تغيب عندهم من وقت، عندك فرصة طويلة تسوي كل شيء.
1: نرتاح شوي.
0: لا ما با. أنا عندي مخطط، في واحد جايب لي سيارة بيوديني المكان الفلاني والمكان الفلاني.
1: مخطط عذاب.
0: أيوة ما أنت لازم تعذب. أنت شفت أحد يروح سفرة ثلاث ساعات ويرجع؟
1: ترى يقول لك رايح عشان
0: تستجم. أي تستجم؟ هذا إذا كان على البحر هني ما في هضاب سهول وديان وحش. اصبر انت
1: شايل ستيشن.
0: اليوم اللي يقول هاي الاماكن اللي كتبتوها لا لا لا لا لا لا، مكان ما تتوقعونه، مكان فيه بحيرات.
1: أيوة.
0: مكان فيه قلاع حجرية.
1: أيه.
0: مكان يخفي اسرار عمرها الاف السنين.
1: أوف.
0: ريايل بس يرتدون التنورة الاسكتلندية.
1: جابت الحلال.
0: موسيقى مزمار القرية معروفة.
1: ايه.
0: والمرتفعات الخضراء كأنها طلعت من فيلم خيالي.
1: يا سلام.
0: عندهم الفايكينج. اليوم بنروح اسكتلندا. اسكتلندا ذهب نفسك.
1: انا اسكتلندي.
0: انت متى صرت اسكتلندي؟
1: من الحين.
0: يلا نروح ونسافر. المضيفة عندك اياها الحين.
1: طين طون.
0: ايه.
1: عصير ماي
0: لازم.
1: قهوة.
0: مبطيعتي مبطيعتي ذبحتنا المضيفة.
1: ليش؟
0: أبغيتي قول لها نبي جوس.
1: ليش ألبس نفس ملاء؟
0: مبلا مبلا
1: ألبس تنورة.
0: لا يعتبر شيء تراديشنال. اكسيوز مي.
1: اشتبين أذيتينا من كثر اكسيوز مي.
0: لازم علشان تحسسنا ان احنا مسافرين. بعدين في صورة تذكارية.
1: لا نوم
0: تذكارية.
1: في الطيارة ولا نوم في الفندق ولا نوم في السفر.
0: بشرح لك عن الغيم.
1: ها
0: بشرح لك عن بخليها الحين.
1: لحظه فيه. غيم شو تشرحي لي عنها؟ ترى
0: في غيم، في غيم تشي وغيم تشي ديزاين. يعني ديزاين عم بخليها تجيب لك كفر.
1: هو غيم انا ما حاطنا في الغرفه عندي
0: لو سمحتي.
1: ديزاين
0: تبغي؟
1: هلا مريم. هلا
0: بيف ولا تشيكن؟
1: عارف مريم
0: بيف ولا تشيكن؟
1: انا
0: لا
1: لا
0: هذا ولا هذا. كل مرة كل مرة سلك نفس السؤال وهو لا بيف ولا تشيكن.
1: اي والله.
0: المهم بما أن خلاص الآن وقت الهبوط، وين بنروح
1: والغيب صار؟
0: لا الغيب ما راح أشرح لك. إذا مو المفروض أشرح لك شيء، أنت المفروض تقعد مكانك وتغمض عيونك.
1: والله ما حد عارف سافر يتعلم
0: يتعلق
1: يتعلق. ما عارف. بس على فكرة ترى هاي واحدة من الفوائد السبع في السفر
0: مع بدور. إنه ما تخليني
1: أنك
0: فرصة
1: تختار
0: أتنفس.
1: إنزين تختار من هو الرفيق الصح في السفر.
0: وانت كل مرة ما تتوب وموديني معاك.
1: وانت اللي تحجزين شو أسوي؟
0: شرها علي الحين. أنا حتى بسرفستك بدال مضيفة.
1: ما عندك شوخي غيري. ترى بعدش بتشيلين.
0: خلونا نروح معاكم ونستعد للهبوط، وراح نطلع في رحلة جميلة عجيبة ما في مثلها، رحلة إلى عالم آخر في اسكتلندا. واعتقد أن مثل هذا المكان الراقي ما بتفكرون ولا بتحصلون. فاللي راح اسكتلندا يدق علينا ويقول لنا، واللي ما راح
1: ايه
0: يسمع علشان يفكر إذا بيروح ولا لا.
1: معانا بس ها مو من دونه
0: على الموجة الصح.

واحدة واحدة خلني أستوعب كلامك والجروح. أنت فاهم شنو يعني انتهينا؟ اسم الأغنية انتهينا.

إيآد عاد إليكم سامسونج فيستيفال من 12 يونيو إلى 19 يوليو. استمتع بعروض وتخفيضات رائعة تصل إلى 50% على مجموعة واسعة من منتجات سامسونج، واحصل على راحة بال إضافية مع خدمة سامسونج كير بلس على أجهزة مختارة حصرياً من إيآد. أعرف أكثر عبر إيآد.ae. تطبق الشروط والأحكام. إيآد دائماً في أكثر.

من دولة إلى دولة ومن قصة إلى قصة. نعيش أجواء السفر ونكتشف أسرار العالم في برنامج

0: أنا حبيت الموسيقى أكثر. أبغي
1: شو رأيك؟ إيه؟ شو رأيك بس؟
0: وايد حلوة.
1: في اسكتلندا أنت ولا مش في اسكتلندا؟
0: لا اسكتلندية الحين أنا.
1: اسكتلندية؟ هاي بالأكيد بالفرنسي.
0: إيش يعني؟
1: يعني الأكسنت اللي أنت قلته توك.
0: فرنسي غير وغير.
1: قلت اسكتلندية.
0: اسكتلندي أنا.
1: أوكي أشوف. أه. أوكي سامحتك. بما أن اليوم إحنا في اسكتلندا. بما أن اليوم أنا ماخذة منصور وموديته لهذه الدولة الكبيرة والعظيمة. أنتوا تعرفون أن أصلاً فيها 790 جزيرة؟ نصهم محد
0: 700 وبتلفلفيني فيهم؟
1: لا ما نقدر لأنه وايد ورانا أشياء والدولة عودة والوقت يداهمنا وأنا أي شيء يداهمني ما أحب أداهمه.
0: لا دخيلك رايحي راسك و ضبطي أمورك ولا توديني في أماكن 960 ما أدري.
1: وللعلم بس ها فيها بحيرة. هذه البحيرة كانت قبل ما أدري كم من ألف سنة ما كانت موجودة. بس شو صار؟ صار إن الكرة الأرضية بسبب زلزال بسبب شيء استوى قبل آلاف السنين تغيرت خريطة العالم فضكوا يعني دولتين في بعض والدعموا من ذاك الصوب لين ما صارت هذه البحيرة. صدق والله لو تشوف الفيديو تنصدم إن كيف كانت الخريطة شيء واستوت شيء ثاني اللي راح هناك اللي سبح لين ما ردت خريطة العالم بطريقة مختلفة. عشان شيء صارت هذه البحيرة اللي فيها الوحش الكاسر.
0: لا إله إلا الله.
1: دير بالك.
0: إيه أنا ودي أشوف البحيرة هذه وأبغي أروح أزورها وأبغي أروح أكتشف معالم اسكتلندا الساحرة. ومثل ما قلتي بدور بعد فيها أماكن جميلة. ممكن لازم بس أنا خاطري في شيء واحد. أعرف إن عندهم جبن.
1: عندهم أجبان. مشهورين بالأجبان، مشهورين باللحم المقدد، مشهورين.
0: لا مقدد أنا ما.
1: إيه المقدد عندي.
0: إيه
1: أنت مش مقدد. لا أنت جبن مقدد.
0: أنا جبن مقدد عادي راضي.
1: إيه اليوم بما أن بنروح لهذه الدولة طبعًا عنا اتصالين ناخذ ولا اتصال. ألو.
0: صح جاسي.
1: ألو.
0: راح.
1: ألو. وانقطع هذا الاتصال. مو مشكلة. هذه الدولة دولة سكوتلندا هي سكوتلند تعتبر أحد الدول الأربع إلى جانب يونايتد كينغدم اللي هي المملكة المتحدة إنجلند ويلز ونورثن إيرلند. فطبعا عاصمة هذه الدولة أو المكان الجميل اللي احنا رايحينه هو إدنبرغ أو إدنبرا وأكبر مدنها غلاسغو

0: 19 يعني اذا ترانزيت.
1: ليش
0: يعني اذا تبغى ترانزيت يعني ايش حق ترانزيت 7 ساعات هذه اللهني حتى تحصى صح ولا لا؟
1: طبعا طبعا متعود.
0: طبعا انا موديتك الحين في صيفنا في القيض لان هناك اصلا درجه الحراره في الصيف من 15 بريده لين 22 15
1: يعني
0: ما
1: قهوه يم النهر
0: وانت قاعد تشوي بس تشوي ما تدري بس ما بتشوي
1: ليش
0: تشوي جبن
1: اشوي جبن
0: مودي فار وياي زين لان كل حياتك جبن ذبحتنا
1: بعد الواحد من امن سلام
0: يعني انت المنيو اللي في السماء ما عيبك في الطياره بعد منيو في الارض
1: حطت لي بيف وتشيكن
0: مثلا
1: لا
0: هاي الكلمه مشهوره في الطياره اول ما جايب العربان بيف اور تشيكن زين ليش ما ابي
1: انا من هني اكتب لهم فيجيتابل
0: طبعا ممكن في هذه الدولة العظيمة تشوفون شمس ومطر وضباب ورياح وكل عافور طايف عليك كل شيء كل شيء في هذه الدولة لكن خلال ساعة ما تتخيل كيف ان السماء ممكن تتغير لا على بالك بعد ساعة الشمس مشمسة والقمرة ما ادري شو عادي ضباب فجأة مطر برق ورعد عافور
1: رياح
0: ما في اي ما تدري انت ونصيبك انزين الاسكتلنديين دائما يقولون ان لم يعجبك الطقس انتظر 10 دقائق
1: بس
0: يعني كل 10 دقائق متغير متغير متغير ما يضايقون ما يضايقون
1: انا واحد مستانس كل 10 دقائق بغير جو
0: اي احسن وقت انك تزور اسكتلندا مايو شهر 5 و6 و7 و8 لان النهار للعلم على بالك بتنام لا يا عيوني ما حد ينام 18 ساعة النهار في الصيف
1: لحظة 18 ساعة
0: يعني
1: أنا شاء الله حادني 18 ساعة أكون واعي فيها
0: كيف يعني كيف يعني بتنام وفي شمس
1: عادي بسكر ستارة
0: لا بفتحها ماشي ما تنام وفي شمس لازم نلف عشان شي أنا قلت بيوم واحد بخلص أدنبرا لكن في الشتاء الساعة 4 العصر ظلام تقدر ترقد من 4 العصر كيف
1: خلاص بنروح الشتاء لا تروحين صيف
0: لا لحين أنا هناك لحين قصتها ذاكرة ذابحة نفسي مسوي أبغريد مجانا بدون أميال شو نصدق
1: بعد
0: فلو سافرتوا لدولة يكون فيها النهار 18 ساعة مثلا هل يعجبكم أم أن أنتوا تفضلون تروحون الدول اللي الليل أطول من النهار أنت منصور شو رايك
1: أنا أفضل في كل الأوقات ما عندي مشكلة طالما أني أرقد 8 ساعات
0: حتى لو نهار ليل
1: نهار
0: أطول
1: ليل ما تمشي ما عادي يفرق. عادي عادي
0: وين يأثر فيك أنت
1: وين أنت بس منك. وديني أشوف السرير
0: في ناس وايد يحسون أن ما يقدرون يقعدون في دولة النهار فيها مدتها 18 ساعة
1: ليش
0: ما يقدرون يعني يقول لك يحسون باكتئاب انه يعني متى بيصير الليل متى متعودين احنا على الليل قصير والنهار قصير وخلاص ويلا وتيمع الليل بالنهار وخلصنا وصار مغرب والعشاء حطينا راسنا ورقدنا في ناس لا طول ما الشمس ساطعة ما يقدرون ينامون
1: ترى داخله ما بيرقد في الشارع
0: ما بس انا طالع شيك الشمس خط ما تغرب تم قاعدة بعد لازم احرسها
1: يدور له غرفة مظلمة
0: لا لا لا لا في ناس اكتئاب منصور نام وانت ماشي عادي هوشي النرويج نهارهم 23 ساعة شفتي ودي النرويج عاد بعد حتى في النرويج بيرقد
1: والله برقد ما علي
0: فقولوا لي اللي تسمعوني مرات في ام على 600-551-12 من داخل الدولة لو سافرتوا لدولة يكون فيها النهار 18-20 ساعة هل هذا الشيء ضايقكم يكئبكم تحسون ان هذا الشيء يعني بالنسبة لك توتر تفضل ان تروح دولة النهار والليل متساوين مثلا اقل بشوي اكثر بشوي
1: شوفي انا بمشي على التوقيت مالي
0: مال الامارات بس ودي
1: الامارات غرينتش اي شيء في 8 ساعات هي للنوم والباقي ان شاء الله تبيني اطلع جبل اعبر نهر اروح البحر اللي تبينه
0: عادي
1: احمد
0: يقول احنا تقريبا الساعه 10:30 في الليل وبعده تو غروب في المانيا حي الله هل المانيا كل دول العالم الحين قاعد يكلموننا قمنا نسافر حطوا عينهم علينا اهم شيء نركب الطياره ونسافر صح محمد بالعكس حلوة الحواطة وتتمشين وتشوفين البلاد طول ما في شمس مو ما ترومين تردين الفندق وترقدين الصيام

0: مشكلة هناك. هي صح أنا ما أتكلم الحين على الصيام،
1: لا الصيام
0: وانت الحين طول السنة قاعدة ما صمتي إلا يوم وديناك نروج.
1: لا يمكن في ناس مقيمين هنا
0: ما علي، لا أنا أتكلم عن أنت كشخص رايح تسافر لدولة اختيار يعني. منو بعد، منو بعد اللي شاركنا؟ حياك الله يا أخويا براشد، مساك الله بالخير. يقول أنا من الناس اللي أحب هذه الدولة وأحس أن لو زرتها بستانس فيها. بدور ومنصور قولوا لنا شو هي الأشياء الجميلة فيها، لأن صراحة الحماس ألف.
1: حاضرين.
0: ذهب نفسك منصور.
1: أذهب نفسي ليش؟
0: للخرعة.
1: أنت الحين شفت شفت شفت
0: بسوي لك سوالف بخليك تزيغ أنت ويا منصور.
1: والله صدق هذه عسل، فاهم الجو صح.
0: أيوة
1: أنت صح
0: صح، والسفر تمشي. هي تمشي.
1: لا لا والله بصك الستاير وبند الليتات بسوي الغرفة ظلام دامس.
0: وتقنع نفسك ان الان
1: ما
0: قمرة.
1: اقتنعت.
0: مخلص. انت ايما منك وانت اثر. يقولون سكوتلندا يلبسون التنورة الاسكوتلندية. راح نخبركم عنها وعن تفاصيلها. ذهبوا نفسكم، ناخذ بريك اعلاني ومن بعدها راجعين على موضوع سفرتنا لهذه الدولة العظيمة اللي منصور ما بيخلي مكان ما بيصير له.
1: يما يما يما يما.
2: هذا الصيف المفاجآت في كل مكان بدبي، عروض أكثر، تجارب أكثر، وأسباب أكثر للاحتفال مع إيآند الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. تمتع بخصم يصل إلى 70% على الأجهزة والإكسسوارات. اكتشف مفاجآت صيف دبي من 2 يوليو إلى 30 أغسطس. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة eand.ae. تطبق الشروط والأحكام. إيآند الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. إيآند دائما من في أكثر. هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن لأول سباق يوم الأحد 12 يوليو قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.

هالصيف جهزوا عماركم لرحلة مختلفة. نسافر من دولة لدولة ونكتشف أجمل الأماكن والحكايات في برنامج

العالم أكبر مما نتخيل، وفي كل دولة حكاية تستحق أن تروى. تابعوا برنامج الفريج.

0: حياكم الله وعلى 655-1212 من داخل الدولة، أما من خارج الدولة على 00971-655-1234. وين أول مكان بنروح له؟ ويهيش يقول
1: المطعم.
0: أي مطعم؟ أي مطعم أصلا كلهم ما راح تحبه.
1: جبن؟
0: لا ما راح تحبه صدقني.
1: أنا أعرف أنت وديني بس المطعم.
0: أنا أقولك ما راح تحبه، يعني ما راح تحبه.
1: أوه.
0: منصور اسمع الكلام ليجمد على الشارب.
1: لمتى؟
0: خلني أوديك المدينة.
1: يوعان
0: خلني أوديك المدينة.
1: إيه
0: اللي
1: إيه؟
0: شو قصتها تتوقع؟
1: المدينة اللي سوت أول طبق.
0: لا
1: آه.
0: المسكونة.
1: ليش؟
0: يما
1: ليش بدور؟
0: الباب وراك تبطل.
1: ها؟ بدور؟
0: تدري خفت؟ أنا خفت.
1: شو ودتني؟
0: تعال تعال تعال تعال.
1: وين؟
0: في مدينة تحت الأرض، مدينة اختفت.
1: ليش؟
0: بس في نفس الوقت هي تمت.
1: وتوديني ليش؟
0: علشان تخاف.
1: ها؟
0: عشان تحس بالأكشن والإثارة.
1: ما أبغي.
0: تخيل أنك أنت قاعد تمشي في شوارع أندنبرا
1: هيك،
0: والناس حولك يشربون قهوة، يضحكون، يسولفون، ما فيهم شيء. لا عادي، هاللي فوق.
1: اللي فوق.
0: اللي فوق السكان اللي فوق.
1: أوكي.
0: لكن تحت ريولهم مباشرة.
1: أيوة.
0: في مدينة فيها شوارع، مدينة كاملة عمرها أكثر من 400 سنة.
1: مدفونة يعني؟
0: مو مدفونة.
1: آه.
0: مبنية تحت الأرض.
1: يعني فيها ناس؟
0: ما فيها ناس؟
1: آه.
0: لأن كلهم ماتوا الناس اللي فيها.
1: وتودينا ليش؟
0: بوديك تشوف مكانهم.
1: هم ماتوا.
0: بس يعتبر تراث. إيش فيك أنت؟ دير بالك، اصبر. منصور لا تقعد تسوي عمرك زايغ، عادي منصور. عيب لازم.
1: دي شالتني أتخرع.
0: تسمع صوت عيالهم.
1: ليش؟
0: كانوا عايشين في المكان. طبعا هذه المنطقة أو المدينة اسمها The Real Mary King's Close.
1: Who's that?
0: The Real Mary King's Close.
1: أوكي.
0: أوكي. يسمونها المدينة المدفونة تحت الأرض. لكن في الحقيقة هي مش مدينة مستقلة، هي شبكة مثل شوارع ضيقة فيها منازل قديمة مدفونة تحت المباني الحديثة.
1: أوكي، إحنا ليش رايحين؟
0: لأن ما في حد يزور أدنبرا إلا ولازم شايفها.
1: واللي ما يبغي يشوفها
0: لازم تشوفها. ليش موديتك أنا؟
1: أشوف مناظر، مو أشوف مدن أرضية.
0: بودي كل مكان ما حد زارها.
1: يمي.
0: في القرن 17 كانت أدنبرا مدينة مزدحمة وايد، وكانوا السكان يبنون المنازل فوق بعضها البعض. وصلوا مرحلة أن بيوتهم صارت 7 طوابق والسبة من زحمة السكان.
1: أوكي، راحوا وسووا تحت.
0: كانت يهم موجة طاعون.
1: لا إله إلا الله.
0: وازدادت معاناة السكان بسبب الفقر والازدحام.
1: لا إله إلا الله.
0: عام 1753 قررت المدينة أن يبنون مبنى ضخم اسمه رويال إكستشينج فوق جزء من الحي القديم.
1: شو يسوون؟
0: بنوا جزء تحت فوق الحي القديم.
1: تحت.
0: أوكي
1: أوكي.
0: وبقال لك إنه بيوم 7 طبقات المدن
1: وبشتك تحت الطيب وقطارات.
0: أيوة.
1: أوكي كملي.
0: هذا هو. صارت في شوارع قديمة، صارت في شوارع مدفونة تحت المدينة الجديدة، وما أزيلت بالكامل للعلم. ها. اسمها ماري كلوز نسبة لحرمة اسمها ماري كينج، كانت تاجرة وايد كشخة ومعروفة وما تلبس إلا الزين وهالحراير والإكسسوارات.
1: تعرفينها؟
0: إيه ماري، ما غيرها، هذه اللي براس العاير.
1: حسستني تغسل جذور معاها.
0: ايش فيك ماري؟ ما تغسل جذور.
1: ماري ما تغسل،
0: عندها خدم وحشم.
1: ماري
0: ماري انزين، كانت ساكنة في القرن 17، وهو أمر نادر بأنه في ذاك الزمان تي واحدة تاجرة بنت تاجر.
1: شاه بندر.
0: أبوها شاه بندر بس مال أدنبرا.
1: أدنبرا
0: يقولون أنه كان فيه، شو تتوقع؟
1: ما أعرف.
0: كان فيه بنية صغيرة اسمها آني.
1: آنت.
0: آني تسمع صوتها؟
1: ها.
0: ماتت خلال انتشار مرض الطاعون في أدنبرا.
1: يا حليلة.
0: يقولون في الأسطورة إن روحها بقت تدور لعبتها في نفس المكان. ففي التسعينات جاية واحدة يابانية تتمشى بالفريج.
1: يابانية راحت اسكتلندا،
0: قالت بغير جو من اليابان، قالت خل أروح ذاك الصوب يمكن ألقى براد.
1: لا إله إلا الله.
0: المهم واليابانية تمشى وتمشى وتمشى ولا قالوا لها عن المدينة اللي تحت الأرض. قالت أنا سايحة خلني أزور تمشى هناك.
1: وتروح عند ميري.
0: راحت تتمشى في بيت ميري.
1: حلو.
0: ولد

0: قل لهم ترى أنا حسيت إن في ياهل في هالمكان، روحها قاعد تدور اللعبة الصغيرة
1: اللي هي آنت.
0: آنت يا آني. في التسعينات الناس صدقوا، جت منظمات جمعيات من كل صوب يعققون لعب ودمى في هالمكان علشان روح يلعبون الطفلة آني. آني
1: يا حليلتي
0: والسبة
1: آني.
0: هاليابانية اللي بلشتهم بلشة جاية من اليابان
1: عشان تنكبهم،
0: ليش لين أدم بره.
1: حلو.
0: المهم غرفتها اليوم يوم تروح متروسة ألعاب هذه آني.
1: هيه.
0: وما زال هذا التقليد مستمر لين اليوم، عشان كذي أنا جايبت لها لعبة بنعق لها إياها في نفس المكان.
1: شالتني أنا مو شايلة لعبة.
0: ليش أنت ما تقعد تلعب فيك آني؟
1: لا أبد الحلال، تخليني تحت
0: تعقص شعرك تسوي لك
1: ما شيء. عندي شعر
0: فعشان كذي لو سمحتوا لا على بالكم أن هذه الأماكن ما يكون فيها أكشن وإثارة، وأن المفروض أنتوا تزورونها.
1: يا جماعة الخير شيلوا لعب وشيلوا هاي وخلكم
0: ودوا باربي
1: فوق معاي.
0: ايه.
1: انزين ونرتاح هناك أكثر.
0: صح ارتاحوا.
1: قلت لك توديني المطعم، توديني عند آني وميري.
0: لازم أوديك عند آني. باكر يقولوا لك شلون زرت أدنبرا، ما تقول لهم رحت عند آني
1: وأقول لهم القصة.
0: ولازم تقول القصة وتقول إنك أنت إنسان شهم حطيت لها لعبة.
1: شهم أحط لعبة؟
0: إيه علشان نروح تستانس وتركض فيها.
1: قدها المفروض.
0: لا خلاص ماتت الله يرحمها.
1: زين روح الطهارة.
0: عموما بنخليكم مع هالفاصل من بعد المدينة العظيمة اللي تحت الأرض وراجعين.
1: خلكم معنا.
2: اكتشف التوفير المدهش في لولو مع عروض لا تقارن تبدأ من 10 15 20 و30 درهما عبر جميع الفئات. تسوق داخل المتجر أو عبر الإنترنت بأسعار مناسبة لمحفظتك على منتجاتك المفضلة. أنفق أقل واشتري أكثر. زر لولو اليوم واستمتع بالعروض الرائعة. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.

0: تقديم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركن.
1: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
2: استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.

الله عليكم مستمعين متابعين اللي في التيك توك فردا اسمن اسمن نكنيما الله يحفظكم دائما. واللي يبغى يشاركنا في حلقتنا لهذا اليوم ما عليه الا يتصل على 655-1212 من داخل الدولة او يشاركنا عبر التيك توك يا التيك توكيين على آت إمارات اف ام راديو ويستمتع معانا بالأجواء اللي بدور مدتني معاها من بقعة لبقعة في سكوتلندا هذه البلد الساحرة الجميلة واللي بنستمتع بأروقتها اللي بتبهرنا في معالمها الجميلة.

0: شكرا جزيلا.
1: لا جوا السفر ولا شنط بس اسمعونا في برنامج الفريج وسافروا يانا لدول العالم وانتوا في مكانكم.

0: من الأشياء الجميلة والعجيبة أن دائما أدنبرا أو سكوتلندا بشكل عام شو ما تبغي في خاطرك بتحصله. تخيل أني أمس كنت أشوف فيديوهات عنها، ومن ضمن الفيديوهات أنه كان في رحالة قاعد يتمشى في الغابة، عادي يتمشى هايكينج ويتسلق جبال وما أدري شو يسوي، فجأة ولا يلقى هرم.
1: منو؟
0: هرم واحد من الأهرامات اللي في مصر، نفسه بس أصغر شوي منه، أظني طوله يمكن 40-50 متر، شيء طويل
1: بس.
0: 40-50 ولا 40 ما أدري، ما أدري 400 متر ما شيء شيء. المهم لقى هرم في نص الغابة، سكوتلندا ما كانوا يدرون عنه، هو اكتشفه وراح كلم المسؤولين وقال لهم تعالوا الحقوا ترى في هرم في هالمكان. حاولوا العلماء يعرفون شو تفاصيل هذا الهرم، للحين هو في غموض تام، مو بعارفين شو، وتعتبر نفس الأهرامات الموجودة في المكسيك واللي موجودة في مصر، ما حد يعرف منه اللي سواها. تخيل
1: ما خبروني.
0: تخيل لو أنت مكتشف هالهرم، لو منك ما أقول أخش مالي
1: والله من السفراويات وتفريني في هالغابات بس توي نابغة.
0: ليش؟
1: بكتشف أشياء وايدة، أسرار الحياة.
0: إيه ما بت حتى وأنت بكرامة الحيوانات بيكونون يعني خلنا نقول
1: أصدقائي،
0: مو بس أصدقائك يا ماوكلي، لا الموضوع أكبر. إن بتكتشف أشياء عجيبة. عموما الحين بودي منصور قلعة أدنبرا، هذه القلعة اللي تحت بركان. فاصل
1: لحظة رايح
0: وزهب نفسه أدري بتقول شيء.
2: كل مشجع كرة عنده توقعه، والنهاردة دورك تثبت إن توقعك صح. العب سجل واربح على تطبيق E&UAE واختار الفريق الفائز قبل بداية المباراة لفرصة الفوز ببيانات دقائق مرنة وهواتف موتورولا، وكل ما زادت توقعاتك الصحيحة قربت أكتر من الفوز. حمل تطبيق E&UAE والعب سجل واربح. تطبق الشروط والأحكام. E&، دايما في أكتر.

0: ردتني قلعتها تحت بركان، ليش رايحة تصهريني؟
1: عشان سويك همبرجر.
0: ليش؟ والله العظيم
1: عشان إذا سألوك سافرت مع بدور وين ودتك تقول بركان، هضاب، وديان، أهرامات، وحش، ديناصور، كل شيء كل شيء شفت.
0: شو هالرعب اللي مودتني فيه؟
1: منصور والله وناسة، تران ونيسة بالسفر، سأل لي سافرة وياي ما حد كررها.
0: نزلنا من الطيارة وانت معذبتني للحين.
1: كل سافرة وياي ما عدوها.
0: لا أدري.
1: الله يذكره بالخير بنت عمي تقولي متى تقعدين؟ أقول لها ليش جايين؟ ليش جاي مبلا؟ وكله هم يبون سوق وأنا خلنا نستكشف شو ورا هاي الكنيسة.
0: ليش؟
1: خلنا نروح ورا هني في مقبرة. ليش شو هالأكشن؟ ترى أنا من يوم صغيرة خيال.

0: الواسع لو سمحت.
1: يعني تذكر تذكر أنا بتلش فيه وانت
0: لحظة كبيرة. لحظة تذكر تذكر كلكم تذكرون الساحرة اللي تطير على مخمة في توم وجيري
1: ايه
0: مو عندها بيت وكلها تطبخ فيه شيء لونه أخضر فوق الشير. أنا هذا كنت أتحرف يوم لأم بيستوي عندي نفس هالبيت
1: هذا
0: وعندي مخمة تطير. الحين بنروح حق مكان أعتقد كل بنية في الدنيا تخيلت في يوم من الأيام أن تعيش في قلعة وأن تكون برنسيسة. هي لا تحسسني أنا
1: غير ما ميري.
0: لا ميري هذيك وعلي فقيرة,
1: فقيرة
0: تحت
1: القاع
0: تحت القاع
1: من
0: الفقراء تحت الأرض
1: هي.
0: يعني مساكين كانوا من أيام الطبقة العاملة يعني في ذاك الزمان هكي. وانت تعرف أيام العصور القديمة كان في أمة
1: الجاسي أنا الدوق إذا كانت هاي
0: أنت دوك
1: دوك دوك
0: دوك
1: دوك هذاك في البحر
0: بالإنجليزي لازم تكون راقي الحين أنت مودينك هناك عند الإنجليز
1: شو دوق
0: دوق باللغة العربية دوق. إنزين إنزين ليش دوق ترى في طبقة أعلى يعني
1: والله؟
0: ليش أنت حتى في هاي مختار أقل شيء
1: ما حبيت المسمى بس.
0: إنزين الدوق منصور تفضل. هي جي جي كلامك عين العقل أنا وين ما في شيء مسكون بودي منصور.
1: إي والله العظيم.
0: هي سمعي
1: ليش ما أعرف
0: قلعة أدنبر هذه قلعة يقول لك لم تسقط
1: أيوة
0: إلا بالخيانات.
1: لا إله إلا الله
0: أيام الفرسان والأمير وهالسوالف اللي كان ذا اللي يلبسون شي سيف وحركات وشي
1: إيش بيلبسون يعني مطاط نشابة إيه.
0: لا قلت يمكن على بالك يعني شورتي شيرت
1: لا لا
0: لا هي الوضع يختلف هي هذه القلعة موجودة فوق صخرة بركانية صار لها 340 مليون سنة البركان ما نقز
1: إلا على حظي.
0: أنت الحين بتروح بيغلي البركان بق بق بق بق بق أوكي. إنزين عقب ما البركان يسوي بق بق بق بق
1: علي أنا
0: عليك أنت حلو. هي ترتفع هالقلعة 120 متر فوق المدينة
1: وأنا شو بيصير فيني
0: أنت حين فوق حين براد
1: الله
0: لا لا هو بعدها ما بق بق اصبر أنت وتقدر أنت تشوف أدنبرة بالكامل وأنت متعلق فوق
1: من شرفة الهاي
0: من شرفة
1: القلعة
0: الدوق
1: الدوق
0: اللي أوكي يقولون المؤرخين أن البشر اللي سكنوا هذه الصخرة من أيام العصر الحديدي كلهم أقوياء نفسك
1: نفسي
0: نفسك.
1: جبابرة
0: هي أيه. عشان باي المناسبة السعيدة أيوة. أنا راح نصبك فارس أيوة. من فرسان هذه القلعة
1: كفوا عليك
0: هي.
1: عطيني الكلام اللي يجمد على الشارب
0: وكان اسم الملك في ذاك الزمان ديفيد
1: منو؟
0: ديفيد
1: كل هذا وديفيد
0: فأنت الحين أيه. منصور ديفيد الدوق
1: الدوق
0: أيه. ليش لا؟ ما تتخيل هذه القلعة صار عليها ذبحة دم ليل ركب
1: انت جربيني بس نصبيني
0: كمان. انا بهدك عند الباب
1: الباب
0: بشوف الصد الاعداء ولا لا
1: حطيتيه حارس
0: فارس عند الباب انت تحرس احنا حريم حريم القلعة ما يصير نطلع برا
1: هبت الروس واذن
0: اسمه كان يطلق عليها البعض لقب أكثر قلعة تعرضت للحصار في بريطانيا كلها الكل حط عين على هالقلعة ظاهر على كورنر وشارعين هي القلعة
1: والله أنت تقولين اطلع على أدنبرة كلها
0: أد شو شارعين ودنيا وياها تثمين وحتى منها أش على بالك
1: وينك يا حسين من عاقول
0: إنزين ما يقل ها ما يقل يقل ما يقل 23 حصار كنك ما تدري
1: شو أسوي
0: كنك ما تدري
1: والله
0: المؤرخين يقولون إن ما تتخيل كمية الذبحة اللي يبونها القلعة محد قادر يسيطر عليها
1: اللي فيها البركان
0: اللي هي قاعدة على البركان
1: أيوة حلو
0: يعني هي أنت تاخذ القلعة مع
1: بركان
0: بركان تاخذها
1: حلو
0: يعني الحرارة منها وفيها
1: حمام
0: معها حمام معاها تبي تشوي تقلي كله حلو موجود تمام
1: حلو حلو
0: يقول لك كانت السيطرة على هالقلعة يعني معناتها ان سيطروا عليها يعني سيطروا على اسكتلندا
1: اوف
0: يعني هي راس الهرم وكان دائما ايام الحروب في الاسكتلنديين والانجليز يوم تصير كل عينهم حيل خطة حرب صح نسيطر على الحروب كل على المكان وعلى الاراضي شو حسين بن عاقول بن عاقول باللام باللام انزين بسنا فلوس هي اسمع كانوا إذا يبون يسيطرون على الأراضي أول شيء يحطون في بالهم الخطة إنها تكون كيف نسيطر على القلعة. طبعاً
1: حين هذا معلم
0: شو مع أقول كذا ذبحه عليه هي. الناس طابور اللي بيشتري مزاد
1: معالم اسكتلندا اللي الناس دايما
0: خلاص انقعدت فيها صارت مالتك حكمت اسكتلندا بس بعد شو تبغي في ذاك الزمان
1: في ذاك الزمان
0: وهالزمان بعد هذه الحين مزار ناس تدوس عليها وتكت رأي حراد تعرف شو كثر تحصل
1: لا فيه. والله
0: هي أيام 1314 كانت السيطرة سيطرة الإنجليز على هالقلعة في ذاك الوقت
1: أوكي
0: لكن شوية اسكتلنديين قاعدين يشربون شاي على جنب وكان واحد اسمه توماس راندولف
1: إيه
0: The First الأول
1: Who's that؟
0: نفس أنت منصور The First
1: إيه
0: هو هذا
1: هو معاي The
0: توماس
1: First.
0: The First
1: حلو
0: قرر ينفذ خطة ويقول إيش حق الإنجليز قاعدين في قلعة قلعتنا والشين عندنا والزين حوالينا والبيت بيتنا بيت أبونا والقوم حاربونا لا يا عيوني قوموا تعالوا شباب خلينا نقعد ورا الشيره نلعب كوتش بستة ونضبط خطه زمنيه نطلع فيها الانجليز
1: يعجبني تفكيرك
0: قال حتى واحد كان قاعد يصب له شاي وهو قايل الحكي قدام عيني
1: يشربون شاي
0: كله شاي حياتي شاي حتى وعلى فكره ترى الانجليز يحبون الشاي
1: صح
0: اي والسكوتلنديين بعد يحبون الشاي عندهم قدسيه الساعه 4 العصر لازم تصب شاي
1: صح
0: ما يدرون ان احنا نبدا الشاي الساعه 2 في الليل لا وننام
1: 24 ساعه
0: بدال لا يهاجمون البوابة لما الإنجليز كانوا قاعدين فيها وحاطين أثاثهم قالوا كانوا قاعدين اللي مغير ديكور مرته مغير الصالة حط قنفاتها الصوب كانوا يقولوا لا لا لا لا ما راح نخليهم إحنا شو بنسوي بنتسلق الصخور اللي ورا القلعة ما بنروح من الباب
1: اللي في البركان
0: اللي في البركان من ورا وبالليل ها بالليل 10-12-10-11
1: من تغطي الشمس
0: إيه؟ وهالمكان اعتقد الانجليز ما راح يفكرون ان اي انسان ممكن يصعد منه ركز معاي مو معاهم
1: والله ما عادوا معاهم قصة. هو يقول لي يعني مثلنا وقت العصر كيف
0: وصلوا القلعة راحوا الحين نقزوا
1: من,
0: من
1: الصخر
0: من الصخر كان يغزونها بالكامل بعدها الله. امر الملك روبرت انه يهدم اجزاء كبيرة من دفاعاتها عشان الإنجليز ما يفكرون يستخدمونها مرة ثانية
1: حرام
0: طبعاً اللي صاير للأسف الحين أن قلعة أدنبرا تعتبر من أكثر الأماكن اللي فيها قصص أشباح أوه لحظة لحظة لك شوي صوت
1: ليش مودتني زي يما يما يما يما يما
0: وتبي سجل القلعة باسمك خذ الحين يقول لك في عازف مسمار هذا العازف تقول الأسطورة أن طرشه وشاب علشان يستكشف القلعة
1: مع العازف
0: هو العازف مال المزمار هذا هي
1: هذا
0: غرقان زين المهم كان فجأة يوقف العزف واختفى من الوجود
1: العازف
0: العازف يا المزمار تعال دور تعال فتش شالوا الطابوقة صخرة من تحت القاع أندر جراوند ما في
1: كان في بوابة سرية
0: اختفى العازف أمه بكت لين قالت هلكت شوف هاند ومعربة عربة
1: حليل
0: أي والله ومن يومها أي أحد يدش هالقلعة يسمع صوت المزمار يعزف
1: ترارارارارا
0: ترارارارا وفي شيء ثاني
1: اللي هو
0: في سجين عنده طبل بس هذا بعد يعتبر من الأشباح في هذه القلعة يعني حتى هما الأشباح ترى عندهم فرقة مسوين جروب يعني واحد طبل واحد مزمار يعني موسيقيين يعني راقيين
1: مسين
0: يعني.
1: عمارة
0: ايه يقولون ان كل ما رحت مشيت في القلعة سمعت صوت طبول غامض يعتبر ايام قبل ان هذا وقت هجمة الحرب فهم يوم يبون يهجمون عليك شو يسوون
1: ما اعرف
0: يدقون الطبول
1: في القلعة
0: الأشباح
1: أوكي
0: فكل الناس اللي راحوا كلهم سمعوا صوت المزمار أو سمعوا ناس تركض في القلعة أو سمعوا سالفة إن أحد يدق طبل وما يعرفون من وين
1: وبالله عليك هذيل كلهم يسيرون الحين يسمعون هالشي
0: لين يومك هذا حتى في واحد شفت له فيديو دش القلعة كان يحول وهو كان قاعد يصور عمره فجأة حول التليفون وراه كأنه يصور شيء قال يا جماعة

0: الخير والله العظيم أحس أن في حد يمشي وراي، بس ما كان في حد.
1: وليش مودتني بدون؟
0: عشان أبيك تخاف، أنت ما تخاف من حد.
1: أنت من سالفتك خفت يا شرو.
0: فالحين تعتبر هذه القلعة لو عرضوا عليكم أن تنامون ليلة فيها بترضى ولا ما بترضى؟
1: عادي ولا يهمني.
0: والطبول والمزمار
1: بغني لهم.
0: يعني أنت بصير مغني وهم الطبالين؟
1: طبعا. ترى أنا أخاف.
0: أنت ما تخاف؟ أنت خفت حتى من الرواية.
1: ما عليك مني أنت، بس جربي.
0: إذا تقول الطبول حتى في الدول الإسكندنافية كاتب عندهم نفس المعتقدات. يس، ما في مبلغ بلاش إذا قالوا لك عرضوا عليك تقضي ليلة كاملة داخل قلعة أدنبرا بعد ما يسكرونها، هل توافقون؟ أم أن قصص الأشباح وحدها كفيلة بأن تخليكم ترفضون؟ نبغي رأيكم مستمعينا على 6551212 من داخل الدولة، أما من خارج الدولة على 00971655 1234. قولوا لنا رأيكم، وهل فعلا ممكن لو سكروا القلعة وقالوا لك نام فيها ليلة ترضى ترقد ولا لا؟

0: وأول اتصال لنا مع شمة العامري. مرحبا.
1: مرحبتين.
2: مرحبا يا شمة، كيف الحال؟
1: الله يحييك منصور.
2: يا هلا والله، شو أخبارك؟
1: الحمد لله، الله يعافيك.
2: يا هلا وغلا. ها، معانا في السفرة ولا بدون؟
1: أنا بسافر وياكم.
2: على هالأجواء هذه
1: بس كل الأماكن، بس نشوف الوحوش ونشوف
0: الجبال. إحنا البنات ما خاف، ما خاف،
1: خلاص الخوف مات عندنا.
2: أما أني
1: أقعد في القلعة لا.
2: أزاي سمعوني؟ شمة، شمة، شمة، أنتي وبدور. في كوفي أنا بقعد أحتسي قهوتي. إنزين، وأنتوا روحوا وأنا بترياكم.
1: وين هالكوفي اللي في الغابة؟
2: مو في الغابة، أنا طرف الغابة.
0: عند البركان.
2: لا ليش عند البركان؟
0: يكون إذا ما دفع فلوس الفاتورة يعقونه في البركان.
1: خلاص
2: انا راضي،
1: بيعقونا في البركان.
2: شو اللي تعاونوا علي؟
0: انت من الناس اللي لما تسافرين تحبين انك تروحين كل الاماكن الغريبه علشان يكون عندك قصه تقولينها عقب، ولا انت من الناس اللي بس شوبينج كوفي شوب نفس منصور؟
1: انا ما وايد شوبينج بصراحه. ما احب المناطق السياحيه اللي يعرفونها العالم، انا استكشف مناطق ثانيه غير عن العالم. وسير وجرب وغامر وخاطر، بس يكون يعني معي جروب يعني شجاع مثل منصور. بس
2: كفو.
0: لأن منصور الدوق، منصور the first.
1: The first.
2: هي. عشان تعرفين بس.
1: مغامرات وايد تعجبني، أحب خاطر، أحب الأدرينالين يرتفع عندي. أما إني أسير والمناطق الزحمة نفس اللي أشوفهم في البلاد أشوفهم برا، لا مو بجوي.
0: انت شد رحتي اسكتلندا؟
1: لا اسكتلندا لا، بس ايه. بريطانيا ثلاث مرات.
0: ايه
1: رحت الهارود وربع، رحت مريت يعني عليهم وشفت الربع، بس اكتشفت اللي في اماكن ثانيه.
0: اماكن ثانيه
1: في مثل هاي شون ذا شيب، فجاه اشوف مناطق خضراء حلوه. ايه. شو يسمونه هذا
0: الريف الانجليزي اكثر شيء،
1: الريف هي وايد.
2: هني انا لعبتي.
0: إيه، هو وين الغزلان والخرفان؟ هو هناك.
2: مو غزلان وخرفان، وين الطبيعة الخلابة؟
0: إيه، والوجه الحسن.
2: ما أبغي وجه حسن.
0: أنت الوجه
2: أبغي
0: الحسن.
2: أنا يعني شوف هايدي شايلة.
0: طالع نفسك في المنظرة وكون سنفور مغرور.
2: لا لا.
1: حلو حلو، بس المغامرات صراحة. لأن صحيح. الأماكن اللي عدت عليها خلاص. شوفينها حتى الناس حاطينها، شوفينها في التلفزيون، شوفينها في الناشونال جيوغرافيك، بس لما تروحين انت تستكشفين المناطق اللي
0: ويكون اكسبيرينس مختلف.
1: هي. واللي يكون وياك هذاك المكان هذا ما بنتمشى من ذاكرته. واحب شيء ثاني بعد اضيف لكم اياه، امر على السوق الحره اخذ لي عطر المكان.
2: هابي ديوتي
0: سمعت؟
1: لا بس
0: عطر. تاخذ عطر
2: عطر
1: عطر واحد ويربى في

0: اكتشف التوفير المدهش في لولو مع عروض لا تقارن تبدأ من 10، 15، 20 و30 درهما عبر جميع الفئات. تسوق داخل المتجر أو عبر الإنترنت بأسعار مناسبة لمحفظتك على منتجاتك المفضلة. أنفق أقل واشتري أكثر. زر لولو اليوم واستمتع بالعروض الرائعة. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
1: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن لأول سباق يوم الأحد 12 يوليو قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.

0: محطتنا اليوم
1: على السادة المسافرين التوجه إلى بوابة جي 9.
0: دولة جديدة ومغامرة جديدة ورحلة جديدة مع برنامج الفريج.

0: وين بتودينا الحين؟
1: ايه منصور، في اجمل من الغابه والعصافير وتزقزق والاجواء اللي ما في مثلها. وعلى فكره هذه هديه عيد ميلادك مالت السنه الجايه.
2: بعد سنه؟
1: ايه يعني من الحين اسوي لك اياها، من لقيت شيء يعني اسوي لك اياها.
2: وديني غابه؟
1: بوديك بس مو برايح
2: اسكتلندا يا بنت.
1: مو برايح غابه بس تطالع.
2: ها
1: رايح تتفقع.
2: ايش اسوي؟
1: فقع. تحب الفقع؟ في حد ما يحب الفقع؟ الكمأة، الترافل،
2: مشروم.
1: يعتبر من أصناف المشروم بس هو مش مشروم. أنت كذي قاعد تغلط على الفقع.
2: الحين عندهم فقع؟
1: عندهم فقع. بس طبعاً فقعنا يفوز.
2: ليش؟
1: لأنهما الفقع.
2: عشبي هناك هني ترابي.
1: لا لا، الفقع اللي عندهم يختلف تماماً عن أراضينا. إحنا زبيدي كل واحد هالكبر عادي تشتري لك صندوق متروس فقع وتلعب الفلوس لعب. هناك هالكبر كبر التيلة ولونه أسود أو بني غامج وينباع بشريحة. قصوا لك شريحة شريحة.
2: ليش؟
1: بالشريحة بالملي جرام.
2: ليش؟
1: غالي عندهم، حد إلا الدوق اللي يأكله.
2: أنا دوق
1: بس أنت تأكله. فاليوم أنا قلت أمشي كغير لك جو بهالطبيعة
2: تكليني فقع.
1: اي بس عاد انت مو بنت، انت ما بتسوي ولا شيء.
2: عشان
1: منو تتوقع؟
2: ما عارف.
1: بس توقعاتك.
2: اللي سافرت قبل شوي معانا
1: تسمع
2: صخصخة الحصان. لا لا لا، شوفي شوفي شوفي شوفي
1: الكلاب هم اللي يروحون يتفقعون لك.
2: شوفي
1: انت دوق ما تسوي شيء.
2: لي دوق طرشي لي كلاب
1: هما يقنصون يتفقعون بهالطريقة.
2: لا لا لا لا
1: منصور، هدهم أم دربتهم؟ أنا
2: مو هيك مدربتهم.
1: قول لك كم أمبوبي
2: شلبي هاي اللي فقع.
1: هم اللي يدلونك على المكان فعلا.
2: يدلون
1: يدلونك ويحفر لك ويقول لك هني تفضل عمي المكان. إيه شو تحرى للعلم فقط بس أقول لك
2: هذه أخرتي
1: يعني.
2: يركض ورا شو اسمه
1: الكمأة أو الترافل أو الفقع تنمو في بعض غابات اسكتلندا خاصة إذا كان في شجر البلوط.
2: بلوط؟
1: بلوط
2: يعني.
1: وفي شجر الزان أظن يسوون منها سرة هاي والكبتات. وفي شجر البندق. أنت تحب البندق؟
2: سنجاب شايفة
1: لعبتك بندق أنت تعلق. ويستخدمون الباحثين عن الكمأة أو الفقع أو الترافل كلاب مدربة عشان يكتشفون وين مكانها. مو بنحن الأرض مرتفعة مكسر الرمل شوية تحس إنه هني المكان.
2: نظرة ثاقبة طال عمرك.
1: إحنا شو قنصها من بعيد.
2: هناك
1: هناك
2: البقعة هذه
1: بس خلاص ما في مثلنا. إحنا غير. فإذا كانت الأرض للعلم في الغابة خاصة لحد حد شاري هالبقعة وعرفت إنه في كمأة أو ترافل أو فقع مثل ما إحنا نسميه، مو بعلى كيفك مطرش الكلاب الصيد عشان تحفر
2: سلق اللي عندي.
1: ما في تستأذن من طيق صاحب طيق المكان.
2: من هو؟
1: ايه احم احم. وحتى في بعض الأراضي العامة في قوانين تحمي البيئة عندهم ما يخلونك تفقع على كيفك. لا على بالك احنا هني تعال احفر وخذ وسوها حمسة.
2: كبت رس الصندوق.
1: لا ما في تحدك تشيس هاي نتفة صغير تيلة هالقياس. ممكن تمشي في غابة اسكتلندية ساعات وما تشوف شيء، لكن درب يعني بسيط بس تمشي فيه مع كلب مدرب ممكن إنه يشم قطعة الترافل أو الكمأة أو الفقع مدفونة تحت الأرض بعمق 20 أو 30 سنتيمتر وانت طايف عليها رايح راد ما تدري.
2: لا إله إلا
1: ولكن
2: الله.
1: هذه الكلاب المدربة هي اللي تعرف وينها. وخر لا ينهش.
2: هد يا
1: هد بدور. هد وانا هد.
2: لو بس صف... لحظة الحين
1: هي
2: هالكلاب
1: هي
2: مالنا ولا مال غيرنا؟
1: لا لك لك
2: مالنا
1: كله مزرعتك بعد بدوق ما صح. عندك حراسة وبوليسي وهالسوالف ما يصير.
2: اي صح دوق على الفاضي ما ينفع.
1: انزين
2: دوق يدور فقع
1: بالعكس هذه تعتبر من الرياضات المهمة في تاريخك العريق والليفل مالك انك انت تروح تتمشي على حصانك
2: بعد
1: ودرعك
2: ها
1: وسيفك
2: لحظة رايح الجبهة راح يدور فقع الله يحتاج
1: لا ممكن يكون في مشكلة في الغابة عدو جايك من بعيد
2: وين اللي معاي
1: عنده سيف مغوار حرس الدنيا وبس انت لازم
2: اللي عندي المختار

0: البتار هذا يقضي، ما أدري آخر شيء بيقضي عليك. فاليوم أقدر أسأل كل اللي يسمعوني مرات أفهم، لو سافرتوا لإسكتلندا أي تجربة راح تختارون؟ إنكم مثلاً تصيدون الغزلان، ولا تصيدون سلمون في الأنهار، ولا تدورون ولا تدورون ترافل؟
1: لا لا، أنا وديني عند السلمون والله.
0: زين أنت ما تأكل سلمون؟
1: حداق من الطراز الأول.
0: أي حداق وكله نهر، الصخر يبين مك بعميق.
1: لا لا لا، بسير هناك.
0: تتيدد فيه تصلي العصر من على بالك عميق.
1: مو مشكلة، راضي.
0: لا لا لا، أنا أبغي أعرف، أنت تبغي سلمون؟ منو فيكم اللي فعلا يبغي يجرب تجربة اللي هو صيد الغزلان؟ ترى بعد تقدر تصيد غزلان، بس مو على كيفك، لازم تاخذ إذن. يعني حتى لو كنت دوق لازم تاخذ إذن.
1: لحظة،
0: هي
1: شدوق هذا اللي مو معطينا أي صلاحية.
0: ما كنت على أيام 1800 كان لقدر وشان.
1: الحين بس ما أخذ لقب.
0: لا الحين هو هني، بس هني تدري إنك تقدر تشتري اللقب الحين؟
1: والله
0: هي اطرش لهم اونلاين تشي تشتري لقب وحركات وما ادري شو.
1: اي لقب؟
0: اي لقب تبغي؟ الدون بالايطالي
1: احلى الدون.
0: اي لا لا
1: لا يا زمن. مرحبا يا خالد.
0: ويبقى الدون دون.
1: اي والله،
0: شاء ام ابو،
1: تاريخ اسطوره.
0: هذا الدوق، هذا الدوق والدون وكل شيء.
1: يعني الحين انا اسطوره.
0: انت
1: هي.
0: أنت شوي ويسوي لك تمثال.
1: ليش؟
0: لأنك أسطورة لم يسبق. مروان استريح بتيك الدل.
1: والله العظيم
0: هي هدع صابك. المهم اليوم لو سافرتوا إلى اسكتلندا أي تجربة راح تختارون؟ صيد الغزلان في مرتفعات الهايلاندز، ولا صيد السلمون في الأنهار، ولا تصيدون أو تتقنصون، وما بقول تتقنصون، شو نقول؟ البحث عن الترافل. البحث
1: البحث
0: البحث من يعتبر
1: عن الترافل المفقود.
0: الترافل المفقود بس ما تاخذ وايد. الكلاب المدربة وانتو بكرامة هي تقدر انها تسيطر على المكان وتراويك وين المكان في غمضة عين
1: ان شاء الله.
0: فأنا اعتقد ان كثير من الاشخاص يمكن يحبون أنه يروحون يصيدون الغزلان، في ناس عندها هاي الشغف أنه يجربون، وعندهم على فكرة الغزلان القرون عود عرفتها، ويأخذون الرأس كتكريم لهذا الصيد اليوم ويعلقونه في الطوفة، يعني ديكور. شو تتحرى كل القلاع قلعتك الحين مالت البركان
1: متروسة روز غزلان.
0: متروسة روز، هاي دليل أنه أنت فارس مغوار
1: من زمان.
0: دي
1: وأنا أطلب من الشرفة، بس
0: أنا الشرفة ذابحتني. أحس بقول لك أكو.
2: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومزرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.

0: يا مرحبا بكم يا مستمعين واللي مسافرين معانا من دولة إلى دولة ومن مكان لمكان.
1: أنت تعبت من السفرة تحس؟
0: أنا والله لو بس ترحميني شوي تحطيني يم السلمون هناك عند ضفاف النهر والله
1: أكون من الشاكرين. يزلق يزلق يلبط
0: أي أي، كل اللي يبغي يروح معاي عند النهر عند ضفاف النهر ما عليه اللي يتصل على 655-1212 أو يشاركنا في التيك توك، ما عليكم أمارة، عشان نستمتع كلنا بصيد السلمون بدل ما تودينا
1: حداقة. الفقع تبيع تحصل وايد. ها
0: ما أبغي أبيع، أنا مسافر.
1: لا ما يخالف تسوي لك كشك، رايح تصرف مو برايح تحصل بيتك. دوق انت. صح
0: اي دوق شفيت الله يهدي.

0: يعطيكم العافية.
1: صفي ذهنك وريح بالك واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات اف ام.
2: أبكي وأظل حزنان نعمة من الله النسيان.
1: واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات اف ام.
2: أبحكي لك عن أيامي قبل ما نلتقي صدفة.
1: إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى. في إمارات اف ام. إمارات اف ام احبها هي واحب اسمعها. إمارات اف ام.
3: الساعة الآن 3:00 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
4: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن إدانة دولة الإمارات واستنكارها الشديدين للمخططات الإرهابية التي تم إحباطها في المملكة المغربية الشقيقة، والتي كانت تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات، وذلك بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الساحل. هذا وقد كانت السلطات الأمنية في المملكة المغربية قد أوقفت 10 أشخاص متطرفين ينشطون بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الإفريقي، كانوا يخططون لعمليات إرهابية تستهدف المساس بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. أعلنت حركة حماس حل لجنة الطوارئ الحكومية المسؤولة عن إدارة غزة بعد عقدين من تولي زمام الحكم، فيما أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة القطاع جاهزيتها لتسلم مهامها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل وخطة السلام الأمريكية. بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة رسمية إلى سوريا، تعد الأولى لرئيس فرنسي منذ عام 2009، لتدشن مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية القائمة على الاحترام المتبادل والشراكة المتكافئة. قالت السلطات الفنزويلية إن حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد في 24 من يونيو ارتفعت إلى 3535 قتيلا، فيما لا يزال نحو 18,000 شخص بلا مأوى. تأهل منتخب بلجيكا إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026 بعد فوزه على نظيره الأمريكي 4-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات دور 16. وضربت بلجيكا موعدا مع إسبانيا في الدور ربع النهائي بعدما تأهل المنتخب الإسباني بفوزه على البرتغال 1-0. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.
1: استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة reemmall.ae. تطبق الشروط والأحكام.
0: رحلة صيفية حول العالم.
5: Attention please.
0: من الشرق للغرب ومن دولة إلى دولة مع برنامج الفريج.

0: أخيرا حسيتي فيني. أخيرا أنبت ضميرك وصحة.
1: أنا بدك بس التغدى وعقب بنمشي على طول. ورانا بعد كم نطلع خلاص الطيارة على وشك نطير، وأنا ما أحس أني خلصت الجدول.
0: ما نمت
1: براي نام بالطيارة. إحنا وديك طيارة مسافة طويلة عشان تنام.
0: ليش
1: نحجز فندق خساير؟
0: شو السفرة هذه؟
1: لازم انت دوق تنام في العربة اللي تيرها خيول.
0: هاي وين انام فيها؟ كلها خضخضة
1: لين توصل. طبعا بما ان احنا في لحظة صفاء واكل واشباع، في اجواء جميلة فيها اكل وفيها ما لذ وطاب. ترى الاسكتلنديين يحبون الاكل، ولكن هم ترى وايد بسيطين، يحبون الاكل بسيط واللي يشبعك.
0: يا سلام.
1: لأن عندهم الشتاء وايد طويل وبارد، فأغلب أكلاتهم تعتمد على اللحوم اللي أنت ما تأكلها، بطاطس اللي أنت تأكلها، شوفان
0: أكله،
1: سمك، والزبدة والكريمة يحبون يحطون.
0: سهل.
1: ويعتبرون أن الطعام جزء من الهوية الوطنية في اسكتلندا. عشان كذي كثير من الوصفات تطبخ بطريقة تقليدية صار لها 200-500 سنة تنطبخ بنفس الطريقة، ما يصير تغيرها
0: ولا تكة
1: ولا تزيد فلفل أسود.
0: أوف.
1: ما يرضون،
0: حفاظا على الطعم الأصيل
1: والهوية الوطنية. عند تخيل الجيمات الحين، الجيمات الأول حلو اللي الحين في ناس تسوي، ولا داخلة محشي نوتيلا، محشي ما أدري شو،
0: جبن.
1: لا بوي، الجيمات ما الأول، أمهاتنا ويداتنا اللي كانوا يسوونه. مو بحلو أنك أنت تغيره. أول أكلة أحس بالمنيو ما راح تعجبك طبعا، بس هذه تعتبر رمز اسكتلندا.
0: بس لا تيبي لي مقدد.
1: ويلي بقوله بل وأكثر من مقدد.
0: أوكي.
1: إنزين، الهاجيز.
0: منو؟
1: هاجيز اسمها.
0: سلمي عليك.
1: هذه الهاجيز هي وايد غريبة. الناس اللي ما يحبون اللحم مشكلة.
0: يعطيني المقادير.
1: والله خايفة.
0: من منو؟
1: قلب الخروف.
0: قلبه؟
1: ايه عادي يعتبر حمسة.
0: ما في لحم، رحتي على القلب.
1: اهما كذي، هذه الهاجيز اكلة رسمية في الدولة. قلب الخروف، كبدة خروف، وعلى قولتهم الفشية ولا الرئة. اوكي، شوفان وبصل وبهارات يحمسون، يسولك حمسة مع خبز تنور وخلص موضوعك. لا لا، بدون خبز تنور، بس هوتشي. لا هوتشي يعني، بس انك انت تاكله كذي يعني يعتبر من الاساسيات.
0: زي تشوفي في شرايح جبن.
1: بدينا جايبه معاي راتاتولي. زين، ليش اخترعوا هذه الاكله؟
0: ما اعرف.
1: القلب والفشيه والمعلاق والهات. لا، لان كانوا الفقاره ما يقدرون يعتقون اي جزء من الذبيحه، تمام؟ فابتكروا طريقة يستفيدون من كل شيء في الذبيحة. ترى نحن نفس الشيء، نحن حتى ريول الذبيحة يسوونها
0: كوارع
1: باتشة اللي هي يعني. واليوم صار الطبق فاخر يقدم فيه المطعم الراقي. تشوف هذا اللي يعزف بيانو.
0: أيوة.
1: الحين بيجيب لك هاجيز.
0: مايسترو.
1: انت بس أشر له بصبعك لأنك دوك.
0: يودر البيانو ويجيب لي طبق.
1: وفي أغرب خرافة عن هاي الهاجيز للعلم بعد، يقولون إن في مزحة، نكتة قديمة يرددها الاسكتلنديين دائما على السياح، يقولون إن في حيوان اسمه هاجيز كان

0: يعيش بين الجبال، وأن ريوله أطول من ريول، يعني ريل أطول من ريل، ويقدر يمشي حول الجبل بغمضة عين. ركز.
1: والله مركز.
0: وكثير من السياح صدقوا السالفة وقاموا يروحون صوب الجبال والهضاب والوديان علشان بس يدورون هالهقيز اللي يدور حول الجبل. إذا ليش يدور؟ ما أدري، حتى ما يصيد حيوان في مجرى الحياة. هي. وفي ليلة 25 يناير يحتفلون الاسكتلنديين بليلة هاجيز وبذكرى شاعر اسمه روبرت بيرنز.
1: روبرت بيرنز؟
0: بيرنز. زين. هذا يحتفلون أنه يدخل شخص يحمل هاجيز ويعزفون مزمار، والقرية كلها ترقص وتاكل وتستانس واحتفلوا يا أطفال، وليلة تكون كلها شعر وموسيقى وهوايات.
1: يا سلام.
0: وفي شوربة
1: بعد،
0: شوربة سمك مدخن فيها بطاط وبصل وحليب وكريمة. هذه بعد ما تقدر تأكلها أنت، بس بطاطس وكريمة. شلنا أنت خربت من نيو سكوتلندا كله، لعبت بتراثهم لعب اللي قاعد تسوي.
1: معاك أكيد بخرب الدنيا كلها.
0: وعاد الديزرت عندهم والحلوة كريمة طازجة يحطون عليها شوفان توت وعسل، ودائما هذه انت تحبها، يعني كنا بودينج
1: ما اعرف شو هو، بس
0: مهلبيه هو بس مالتهم. وعندهم ايس كريم ترى،
1: اعطيني نزلي
0: مال بس بنكهه الهاجيز، ما تقدر تاكل انت ما
1: نكهه
0: عادي، النكهه
1: عادي.
0: انزين، وعندهم بيتزا ولكن بيتزا مقليه،
1: هذه جديده.
0: هاي البيتزا شي يسوون محلات السمك والبطاط، فش اند شيبس عندهم بطاط وسمك، تلقون بيتزا كامله حاطينها مقليه بالزيت بدل لا يحطونها بالفرن.
1: يا سلام.
0: يعني السليوليت لين هني.
1: عادي الامور طيبه بتمشي معانا.
0: وعندهم بعد لوح من الشوكولا يقلونه ويغمسونه بعجين ويقلونه كنا فطيره مقليه، يعني داخلها كاكاو.
1: بعد نزلي،
0: بعد نزل انت نزلت المنيو كلها، كل من بيدفع درينا انه دوق بس مو بله الدرجه.
1: الخير والبركه.
0: بدينا تستخدم الماستر كارد مالي
1: طبعا.
0: اوكي، طبعا غالبا الناس عندهم عادات على
1: سكوتلنديين هذول.
0: سكوتلنديين يا طيب. انزين، الناس قبل لا يقعدون على مائده الاكل ترى كل واحد لازم يطالع الثاني انه متى تاذنون لنا بالجلوس. رقي
1: الحين طالعيني وطالعك.
0: ليه ما يقول صاحب المكان اللي عازمنا enjoy your meal.
1: يعني عندنا بسم الله، يلا
0: بسم الله اقلط، ضبط امورك
1: اقعد
0: هناك enjoy your meal. اذا حد دعاك لبيت سكوتلندي لازم تودي لهم هدية بسيطة، يا ورد يا كاكاو، يحبونهم هالسوالف.
1: ما في شيء ثاني يمكن.
0: لا، ورد كاكاو
1: من بلادي.
0: لا لا لا، يحبون ورد كاكاو، كاكاو ورد، وما يحبون يعقون الأكل. السكوتلنديين يحتفظون بالبقايا، بقايا الأكل، ويأكلون عادي ويحطون في ثلاجة. ما عندهم يعني علاقة يعني بالأكل، علاقة وايد قوية. وعلى فكرة كل سيزن أو كل خلنا نقول مثلا خريف ربيع شتاء صيف، عندهم موسم. يعني في الخريف أنت مشابيس غزلان، بس مشابيس مالهم يعني. الربيع مطبق لحم. الصيف توت وفراولة وفواكه وحركات
1: وشوائية.
0: في الشتاء شوربة بطاط كريمة، أي شيء ثقيل يدفي البطن هم يأكلونه، فهم على حسب الموسم على حسب المنيو.
1: حلو.
0: وفي
1: حبيت المنيو على فكرة.
0: خرافات عندهم إن لا ترفض قطعة كيك، أي حد يعطيك كعكة
1: لا أنا ما أرفضها،
0: لا ترفضها،
1: ما أرفض.
0: هذا يعتبر من باب الود ترى، إذا رفضتها تصير معركة.
1: لا ما فيني.
0: صير
1: توني ماكل
0: ضغينة شبه. ضغينة بينك وبين الشخص. والشوفان إن عطوك إياه معناته رمز البركة.
1: منو؟
0: الشوفان.
1: إيه.
0: شوربة شوفان، حلويات شوفان، ما أدري شو شوفان.
1: رمز البركة. ما أدري منو.
0: مو هاجز، هاجز غير، هاجز لحم ذبحتنا. الحين لو أنتوا سافرتوا لسكوتلندا

0: شو تفضلون تاكلون؟ الهاجيز اللي هو بقايا لحم الخروف أو الأشياء اللي في الخروف، ولا تحبون تجربون البيتزا المقلية، ولا الشوكولات المقلي، ولا تاكلون بس الحلويات الموجودة وما في خبز وجبن؟
1: أنا هاي الحلويات والخبز والجبن ها كله بلم عندي.
0: أنت شيء؟
1: أنت حطي الصحون هذه كن.
0: هي أنت أي شيء بقايا هاي الأكلات اللذيذة جروح. بقايا جروح نحط لك إياها. فعشان شيء أنا أبغي أعرف من الأشخاص شو اللي ممكن تأكلونه وشو اللي ممكن ما تقدرون تأكلونه. هل أنت من الناس اللي تجرب ولا لا تدور مطعم عربي الجاسي؟ أبوي شو يصير لك نفس الشيء؟
1: معاي
0: عادي جاسي. رايح سكوتلندا أبوي أبغي كباب.
1: لا بعد ما.
0: حب كباب حمص
1: هي هو صح
0: هي هي هي. ما يقدر يعني. عموما بناخذ هذا الفاصل وبنرجع نتواصل معاكم. حياكم الله.
2: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
3: اكتشف التوفير المدهش في لولو مع عروض لا تقارن تبدأ من 10 15 20 و30 درهما عبر جميع الفئات. تسوق داخل المتجر أو عبر الإنترنت بأسعار مناسبة لمحفظتك على منتجاتك المفضلة. أنفق أقل واشتري أكثر. زر لولو اليوم واستمتع بالعروض الرائعة. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
4: وين انت يلي كل ما قلت وين انت؟

صيف موسم السفر، ومع الفريج نسافر لدول العالم ونتعرف على ثقافاتها وعاداتها وأشهر معالمها. الفريج

0: منصور، شو هالأجواء الطيبة، شو هالأشياء الجميلة، ظهري عورني ترى من الحواطة.
1: هي أموري طيبة.
0: أنت هاي هاي هاي أنت بس بطنك إذا ترسناه تمام. أنت
1: من الصبح ما مدخلتني قلعة، البيت مهجور اللي تحت الأرض اللي عند السلمون اللي ما أدري الغابة الهرم.
0: منصور
1: أريح شوي
0: الحين. أنت أكلت صح؟ هقيز.
1: منو
0: هقيز؟ أكلت
1: كيك.
0: كيك بعد هقيز طعم الكيك.
1: آيس كريم.
0: آيس كريم
1: بنكهة الهجيز.
0: أيوة وبعد شو؟ واخذت هذا التوت والحركات والجبن والمادري شو، وفوق هذا كله يعني مشيت معاك للآخر وطلبنا المنيو كله، وآخر شيء أنا اللي دفعته.
1: مشيت معاك كل الدروب.
0: هي كمل. ترى حلو الشعر مع الخضرة مع الها،
1: مو مع الأفلام الرعب اللي سويتي لي إياها.
0: ما يخالف الحين بوديك بحيرة.
1: البحيرة؟
0: هي
1: الله، هذه شو اسمها؟ بوخ ما أدري شو.
0: بوخ منو؟
1: اسمها؟
0: أحيد إنه رسام كان اسمه باخ، ما في غيره.
1: ها البحيرة هذه؟
0: لا البحيرة هذه قصة.
1: اللي اسمها بحيرة لوغ نيس.
0: أيوة عليك نور، أنا قلت أبي تحدق تغير جو. شود الله ورحمته يطلع لك سلم ونعم.
1: تعيبني المناظر
0: هاي. هي هي طبعا هاي البحيرة أنا أعتبرها من أفضل الأماكن اللي تستحق الزيارة في اسكتلندا.
1: يا سلام.
0: هي تعتبر أكبر بحيرة في اسكتلندا من حيث المساحة، اسمها لوغ نيس.
1: لوغ نيس.
0: تقريبا عمقها يوصل لين 230 متر، مبهينة عميقة.
1: عميقة.
0: مياهها للأسف مو بشفافة مثل هاي الكشخة اللي تشوف تحت وحركات والسمك
1: عمق ما أدري 400 ما أدري كم،
0: لأن في مادة في الماي، في ماي اسمه البيت أو الخث يسمونه، اللي هي تي من المستنقعات، فدايما الماي خابط على قولتهم مو بصافي.
1: أكيد
0: عشان شي فيها طين يعني وايد. بدت هذه البحيرة قبل 1500 سنة، والرواية والقصة اللي بقولك إياها قبل 565 سنة ميلادية. كان في راهب إيرلندي
1: حلو
0: اسمه سانت كولومبا.
1: أنا عيبني اسمه قبل.
0: بس أنت دوق.
1: أي أنا دوق.
0: وهو قاعد يتأمل في ملكوت الله.
1: أيوة.
0: كان يشوف وحش. هذا الوحش هاجم ريال كان قاعد يتمشى يم الماي
1: البحيرة.
0: أيوة. كان

0: الريال هاجم الوحش. بس وين الريال الحين؟ اختفى، راح كلال وحش.
1: وحش
0: إيه. وبعدين قاموا قرروا إنه يسمونه وحش نيس، بحيرة نيس.
2: آه سموا البحيرة على اسمه.
0: إيه.
2: هلو.
0: طبعاً عام 1934 قالوا إن هذا كولومبا يقص علينا وشكله نايم غافي وحلمان ومن هالحركات، لا يقص علينا يكذب علينا. لكن عام 1934 قومي يا صحيفة بريطانية،
2: أيوة،
0: صوري الوحش وهو مطلع راسه من ماي البحيرة.
2: صوروا بالله عليك.
0: تشك ما في تشك تشك عرفوا ان
2: الحق يا ابو جل يلحق.
0: ايه عرفوا ان كولومبا عاش ومات وهو يقول شفت الوحش ما حصدقه
2: الا يوم جتها الصحيفه
0: البريطانيه. ولا شكل الوحش شلون؟
2: ما اعرف.
0: رقبته طويله وحجم حجم الديناصور وهو قاعد يبلبط بالميه.
2: يبلبط
0: بالمية.
2: لا إله إلا الله.
0: كان يتسبح على ظهره، عرفت الحركة وشي، ومستانس يعني. جو تعرف حلو. الدنيا جو حلو، غيم حركات تأهد فون، عرفت يعني الوحش. لو سمحت أنا تخيلت كذي، كمل معاي.
2: تخيل هذا.
0: العالم كله صدق، قال كولومبا صادق، والريال اللي كذبوا لهم كلام ثاني معانا.
2: صح.
0: لكن بعد 60 سنة من الأوادم ما يهيعون ما يسكتون، شو صار؟
2: ما عارف.
0: يبلبط بأي قاموس لو سمحت، هذا في عند إخوان المصريين. اسمع الحين. كان يعترفون بعد 60 سنة،
2: من 500 إلى 60.
0: 60 عطى 60 بلس زيادة.
2: أوف.
0: كان يون ملوت الصحيفة.
2: أيوة.
0: كان يقولون إحنا آسفين ترى نقص عليكم، هذا مو بالوحش، هاي خدعة سينمائية. خدعة.
2: ردوا قالوا على كولومبا.
0: ايه ردوا، طلع كولومبا مو صادق، قلت هو صاج، ذبحتوا الريال، الريال مو فاهم، وانه هو اصلا نموذج صغير هم مسوين على شكل غواصة لعبة وصوروا وقالوا الوحش الكاسر في البحيرة لوهنيس.
2: يعني من كذي سموها الأسطورية.
0: اي، ولين بقت هذه الصورة لين اليوم تعتبر أشهر صورة في تاريخ الأساطير في الدنيا.
2: حلو.
0: هل ممكن يكون ديناصور؟
2: يمكن.
0: يقول لك هو من فصيلة البليزيوسور.
2: والله حاولت أني أحفظ الاسم بس للأسف.
0: بليزيو؟
2: والله بليزنتي.
0: بليزيو يعني شنو قال؟ بليزيوسور. هو يعتبر زاحف بحري عاش ملايين السنين، يقولون للحين هو موجود. بس أنا قاعد أفكر أقول ليش ما يأخذون 5 غواصين كانوا ما يدرون يغوصون،
2: ما يشوفون
0: بعد شاي الضحى، يحطون ليتات يسوون شكل شاف شيء،
2: ما يشوفون. زي ليش ما ينزلون كاميرا؟
0: كاميرا مثلا. يعني أنا تمت في بالي الحين، يعني كيف الحين أنا نام والوحش شو اسمه مو منطق يعني، صح ولا لا؟
2: والله خايف على سمعة هذا كولومبو.
0: كولومبو بعد حالته حالة. يعني منطقيا يعني الكل يبغي يعرف الحقيقة طبعًا. المرة ليش ما لقوا لي الآن؟ على فكرة هم استخدموا غواصات،
2: أيوة،
0: سونار متطور،
2: حلو،
0: كاميرا تحت الماي،
2: يا سلام،
0: تحليل حمض الدي ان اي للماي.
2: والنتيجة؟
0: لم يتم العثور على أي دليل.
2: ما في شيء يعني.
0: أتصدق أنا متضايقة
2: من منو؟
0: من العلماء هذول اللي دوروا.
2: هذول العلماء يعني مال غوري هذول، ودريهم.
0: إيه لأن صراحة ليش تنبشون؟ كنا مساسين على الخرافة.
2: والله العظيم.
0: يا لازم تخربون، وإحنا مساسين وحش وحركات وشيء.
2: حتى الواحد يعني يحاول يجتهد.
0: إيه لكن صار.
2: أيوة.
0: دليل قاطع.
2: على.
0: ترى العلماء يوم نبشوا.
2: إيه.
0: في علماء ثاني قالوا أن تكذبوا علينا نحن برا.
2: تحدي علماء صار.
0: في 2019 تو لنا أيام.
2: إيه.
0: طلع مشروع لتحليل الحمض النووي البيئي في البحيرة. لقوا
2: مشروع تحليل.
0: يابا وكل اللي يعرفون في الدي إن إيه. تمام. وسووا تحليل، لقوا أنواع معروفة من الكائنات.
2: حلو.
0: وما لقوا دليل على وجود زاحف عملاق.
2: آه.
0: لكن قالوا إن شافوا سمك الإنقليس.
2: إنقليس ما
0: غيره. إنقليس كبيرة بحجام ضخمة لم ولن يرى الإنسان مثلها.
2: صعدوها.
0: أنت قط خيطك الحين صيد لنا ثنتين.
2: خيطة تقولي عملاقة.
0: ما يخالف. بيرك.
2: وانت يريني انا رايح وياهم.
0: كولومبا موجود.
2: كولومبا ما حد ينقذني.

0: فسبحانك يا رب في أشكال وأنواع من الخرافات في الدنيا، في ناس وايد تصدقها وفي ناس ما تصدقها. أغلب النظريات يقولون أن اللي ما كان يؤمن بمثل هذه المشاهدات هو غلطان، لأن في أشياء وايد تحتاج أنك أنت تجرب وتفكر فيها، لأن حلو أنك تعيش هالأكشن.
1: أنا عايش بأمانة بهالأكشن هذا.
0: أنت تحب؟
1: أحب منه؟
0: تحب أنك أنت تروح أماكن فيها إشاعات والسوالف و...
1: والله أنا رحت وأشوف صورت وطلعت، شو صار قبل آلاف السنين مالي فيه،
0: مالك فيه. لا. يعني الشرح اللي قاعد شرحه يعني ثاني دندل طبيعي.
1: لا شرح الناس يمكن تبغي تروح وتستكشف وتعرف. لي كنت طلعتي نفس كولومبو؟
0: أنا طايفة كولومبو يتعلم مني. هاي نوكل هالسمك الانقليس ذبحه بأيام رامي الصياد الصغير رسوم متحركة كان يأكل انقليس. المهم بعد الانقليس المشوي بناخذ فاصل وراجعي لكم.
1: يلا.
2: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
3: استعدوا لأروع مواجهة رياضية مع لوني تيونز في الجاليرية جزيرة الماريا. كونوا جزءاً من الحدث من 10 إلى 19 من يوليو وانضموا إلى فريق لوني تيونز في عرض حافل بالحركة مع باكس باني ودافي داك. تعالوا للقاء الشخصيات وانضموا إلينا ليوم مليء بالتحديات الرياضية. لا تفوتوا المرح، تفضلوا بزيارة thegalleria.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام.

0: سلام يا سلام على الرحلة الحلوة هذه يا بدور.
1: شوف تعبانة تعبانة سكب ظهري عورني
0: من شو؟ أنا اللي مراكب وأنا اللي
1: مسوي أسوي حتى أنت كتيب ما جست.
0: أي كتيب؟ لحظة أنت لا تشرحين تقول مثل أنا سمنشر روح يمين روح يسار روح فوق روح تحت غوص روح قلعة.
1: قول حق المضيفة خلتي
0: مضيفة أبي جوس لها منادول
1: جوس
0: جوس
1: جوس
0: جوس ولا شوز
1: من ليش ما تيم عنده
0: ما خليها خلاص
1: الحين بتقولك تشيكن أور بيف
0: بعد
1: هي بعد شو
0: ما عندنا غير تشيكن أور بيف
1: لأن الحين أنا يعني مسيبة حق الرحلة فأنا الصراحة يعني بمانت الله ما أبغي أقعدك فيرس كلاس سبع ساعات مو ببعيد يعني أنت بعد لا تسوي حركات هي فيعني منطقيا
0: تعال
1: شو تعال
0: هادي قال أنا بالكلاس بالجامعة خذوني معاكم تعال رح نغادي
1: حياك الله حياك الله
0: وصلنا للنهاية خلاص
1: وصلنا للنهاية إن شاء الله أنك استمتعت إن شاء الله أني ما قصرت لا خاف قصرت ولا شيء
0: لا عدات العيب
1: استانستوا يا جماعة الخير
0: وايد
1: في هذه المدينة العجيبة في هاي الأجواء الحلوة
0: يا سلام
1: في سكوتلندا
0: أيوة
1: أعتقد عقب هاي السفرة ما بعدها سفرة
0: إن شاء الله باكر في سفرة جديدة فخلكم معانا تقبلوا تحيات بدور المرزوقي
1: حياكم الله
0: ومني أنا منصور الغساني نشوفكم على خير تكتوكيين متابعين مع السلامة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: لولو. تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.

0: النداء الأخير ختم جواز سفره أكد حجز الفندق والحماس من الآخر بطاقة دبي الإسلامي بيده مررها وتمت الموافقة. هذه الرحلة أعطيتها فرص أكبر لربح 1,000,000 درهم.
1: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
2: هذا الصيف تسوق أكثر ووفر أكثر في لوت متجر القيمة. احصل على كل ما تحتاجه لرحلتك من حقائب السفر إلى الملابس والأحذية والإلكترونيات ومستحضرات التجميل والألعاب والقرطاسية والعطور ومستلزمات المنزل وغيرها الكثير. اكتشف عروض توفير مذهلة مع عروض لوت للعطلات واستمتع بأسعار لا تضاهى على تشكيلة واسعة من المنتجات. لوت متجر القيمة، المزيد من المنتجات بأقل من 19 درهما.

كان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الإمارات اف ام.
1: الساعة الآن 14:00 في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: الصيف أحلى لما يكون مع كليك.
4: أوكي.
5: 3 ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
3: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
4: أوكي.
5: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
3: كليك.
4: أوكي.

0: الضيف.
1: يقولون حالات الصيف السفر، وإذا محتار وين تسافر لا تحاتي، سافر ويانا في رحلة غنائية منوعة على الأثير اللي تحبه. أثير إمارات FM.

مو بشرط تذكرة وشنطة ويلا على المطار. عادي استمتع بالصيف وانت في الدار. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دايما في أكثر.

0: الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات اف ام،
1: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات اف ام،
1: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
1: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
1: والشنطة؟
0: ضاع.
1: عيل يلا قبل لا نضيع نحن، وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

كابتن وبحر وحركات، بس خذ وياك كل الاحتياجات. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: هذا جو الصيف اللي نحبه،
1: هذا جو الصيف اللي نحبه،
0: هذا جو الصيف اللي نبيه،
1: هذا جو الصيف اللي نبيه.
2: واو،
0: فقط على إمارات FM،
1: فقط على إمارات FM.
2: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
3: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
2: بتلقى اللي ما تفارق وجهه ابتسامة وجملة صباح الخير.
3: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
2: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة.
3: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
2: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
3: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.
4: إمارات FM.

إمارات FM وانتم معانا وهواكم هوانا.

النصيحة يومية من هومز آر أس، أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: الساعة الآن 15:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوما اتحاديا بتعيين سعادة محمد سعيد راشد الشحي أمينا عاما للهيئة الوطنية للإعلام بدرجة وكيل وزارة. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بحمد الله وتوفيقه: نطلق اليوم الدورة الجديدة من جائزة دبي للقرآن الكريم، نبحث عن أجمل الأصوات القرآنية في العالم لنحتفي بهم ونصلي خلفهم ونكرمهم في شهر رمضان المبارك القادم بإذن الله. أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة بصفته رئيسا لدائرة القضاء أبوظبي قرارا بإنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الإتجار بالبشر في إمارة أبوظبي ضمن جهود تعزيز منظومة القضاء المتخصص وتوفير أعلى معايير العدالة. قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع: قبل 3 أعوام أطلقنا سياسة خدمات 360 ومن خلالها طورنا 1474 خدمة حكومية بشكل شامل ومتكامل بما أسهم في اختصار الوقت والجهد والتكاليف على المتعاملين. تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أعلن الاتحاد النسائي العام إطلاق مبادرة فاطمة بنت مبارك للريادة الرقمية للمرأة الأفريقية. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: موضوع مهم بكلمك فيه.
3: شو مسوي أنا هالمرة؟
2: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
3: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة.
4: هذا الصيف المفاجآت في كل مكان بدبي، عروض أكثر، تجارب أكثر وأسباب أكثر للاحتفال مع E&, الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. تمتع بخصم يصل إلى 70% على الأجهزة والإكسسوارات. اكتشف مفاجآت صيف دبي من 2 يوليو إلى 30 أغسطس. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&, الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. E&, دائما في أكثر.
5: هل تبحثون عن طريقة ممتعة لإبقاء أطفالكم مستمتعين هذا الصيف؟ عاد نادي جزيرة ياس الصيفي ليمنح الأطفال من عمر 7 إلى 13 عاماً 5 أيام من المغامرات والتجارب الاستثنائية عبر أشهر وجهات جزيرة ياس الترفيهية: عالم فيراري وياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد وكلايم جزيرة ياس أبوظبي. كل يوم يحمل مغامرة جديدة وفرصة لاكتشاف مهارات جديدة وصناعة ذكريات لا تنسى. الأماكن محدودة، سارعوا بالتسجيل الآن عبر yasisland.com.
6: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
7: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
8: لما يكون مع كليك.
9: أوكي.
10: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
8: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
9: أوكي.
10: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات اف ام.
8: كليك.
9: أوكي.
11: هذا البرنامج برعاية
12: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
10: يا سلام يا سلام، مسي عليكم مستمعين وين ما كنتوا، سواء في السيارة ولا تتابعونا عبر الأثير ولا عبر التيك توك لايف في مرات اف ام راديو. مسي عليكم ومسي على كل من حاط في باله أن يتابع برنامج كليك. في حلقة اليوم بكون أنا معاكم عبد الله المقبالي، من الإعداد ومن التقديم ومن الإخراج بيكون يا سلام على علي المسافر، وتعرفون بصمات علي المسافر الله، وهل يخفى القمر؟ يا سلام، ورديت لكم طبعا في حلقة جديدة، حلقة جديدة بمحتواها وفكرها وكل شيء. أمانة دخلنا الصيف زين، والدورة البرامجية اللي جديدة بدأتها الزميلة بدور أمس، وهذه الحلقة الثانية من الدورة البرامجية. يا جماعة كل ما يخص الصيف علشان نحن نستفيد من الصيف وكيف نكون بخير وكيف نحن نطلع بفائدة جدا كبيرة في الصيف، لأن دخل الصيف معناته مش يلسة ولا يلسة كوفيات ولا سفر، لا السفر الصيف عندنا حركة، الصيف عندنا فعاليات، الصيف عندنا يعني فعاليات مختلفة أمانة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مريم، مسي على كل اللي موجودين في التيك توك لايف، يا سلام عليكم يا سلام. التفاعل هذا موجود ونحن نبغيه بصراحة، نحن لولا التفاعل هذا ما بنستمر يا جماعة ولا لا؟ أيوه هاتذي، وبعد في نصهم الحين ما دخلوا، الحين بيدخلون بعد شوية. يا سلام عليكم، اليوم فعالياتنا وفقراتنا مميزة مثل ما خبرتكم الزميلة بدور أمس، واليوم عندنا فعاليات خاصة بالصيف، كيف نحن نطلع بفائدة جدا كبيرة من الصيف، نستفيد من الصيف وشو أول شيء نسويه. هذا كل الأشياء بنتكلم عنها اليوم في حلقتنا اللي بتكون من الساعة 5 إلى الساعة 8. شوفوا يا جماعة تمددت الحلقة وتمدد البرنامج من سبع إلى ثمان، ثلاث ساعات بنكون معاكم هوا متواصل من الفائدة، من المتعة، من الوناسة، من الفائدة، أهم شيء الفائدة. أنا ذكرت الفائدة، أهم شيء الفائدة. دائما أنا يوم أحط إعداد إنزين، دائما يوم نسوي إعداد في حق البرامج سواء صباحية ولا فترة الظهر ولا حتى العصر، أهم شيء عندنا الفائدة. المستمع يوم يدخل عندنا ويحط القناة ويحط الأثير لازم يطلع بفائدة يا جماعة، ما يصير يسمع الإذاعة كذي بس سوالف وضحك ويسمع أغاني، لا صح إنه في سوالف وفي أغاني وفي فرفشة، يطلع شوية من ضغط الدوام يوم طويل يوم الثلاثة، يستفيد منه ويفرفش ويغير جو، وخاصة اللي طالعين من الدوام رايحين لبيوت، أيوة هذي لهم عاد نحن نستانس عليهم وكلكم مستانسين عليكم. طبعا جاهزين نبدأ حلقتنا؟ ها شو رأيكم نسمع فاصل كذي سريع علشان نعطي فرصة للكل يدخل علشان نبدأ أول فقراتنا؟ نسمع
13: اسمع. أنا وانا العاقل اذا

0: عشتوا عشتوا. الله عليكم، الله الله عليكم.
1: كليك في الصيف
2: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.
1: كليك.
3: المستقبل في الملعب، الكتب جاهزة واللبس الرسمي جاهز، يتجدم لطابور الدفع وبطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. سدد الرسوم المدرسية والجامعية وحصل فرصة لربح 1,000,000 درهم.
4: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.

0: عندما تقدم إطاراتك أداء أفضل تصبح كل رحلة أكثر راحة، وعندما تتميز سيارتك تويوتا بإطلالتها تصبح كل رحلة أكثر متعة. لفترة محدودة اشتري 4 إطارات من دانلوب واحصل على خدمة عناية 3M مجانا مع تويوتا، من الأداء الموثوق على الطريق إلى العناية الاحترافية بالمركبة قلبا وقالبا. امنح سيارتك تويوتا كل ما تستحقه، اتصل على 800 تويوتا واحصل على تماسك أفضل ورعاية أكبر. تطبق الشروط والأحكام.
1: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج ال، سيلتوس أو سونيت ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة ل3 سنوات وضمان 5 سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا UAE. تطبق الشروط.
2: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل، خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.

يا سلام يا سلام على الفصل الجميل. هذا الفصل عسب شو؟ عسب الناس اللي ما دخلت تدخل. مسي عليكم بنت الهامور وفايز الكثيري. مسي عارفك يا فايز، معروف يا فايز، معروف. يا مرحبا بذهب، يا مرحبا بحصة، يا مرحبا بفاطمة الزعابي. يا سلام عليكم صراحة. والله شو أقول عنكم، والله منورين منورين ومتفاعلين بشكل جميل. وإيسكس بعد متفاعلين، منو بعد؟ الجاسي، يا سلام على الجاسي، تفاعلها يا جماعة يدرس. صراحة والله العظيم. وعايشة وإيت، الكل الكل قول اسمي، وديمة، الكل ما خص حد، ما في ينزح حد يا جماعة. يا سلام عليكم، جميل التفاعل. علشان نبدأ برنامجنا ونبدأ حلقتنا اليوم بهذا الموسم المميز، الموسم الصيفي، انزين، في إمارات اف ام. اليوم أول فقرة بنتكلم عن فعاليات الصيف. يا سلام، واسمي بعد ود، الكل الكل 92. ما بنخلط شي يا جماعة. أنت منذكر مريم وأنا تقول أنت منذكر. ما ندخل في موضوع اليوم، ندخل في أول فقرة ولا ما ندخل؟ انزين خلونا ندخل فعاليات الصيف يا جماعة. رجعنا لكم من جديد، والصيف بالنسبة لكثير من الناس شو يعني؟ يعني إجازة. لا، لكن في الإمارات الصيف صار موسم تبدأ فيه أشياء جديدة، يعني يمكن مهارة جديدة أو هواية جديدة وحتى تجربة تعيش فيها لأول مرة. والجميل أن كل هذه الخيارات هذه السنة كثيرة، لا تعد ولا تحصى. الحين دامكم متفاعلين ومتواجدين على التيك توك لايف، زين، واللي يسمعنا عبر الأثير يقدر يشاركنا ويكتب مسجاته عبر التيك توك لايف. ولطيفة، يا سلام عليك مساء النور يا لطيفة. الحين لو عطيتكم فرصة تتعلمون شيء واحد هذا الصيف، شو بتتعلمون؟ أحيد الإجازات بدت، الإجازات بدت، إجازات المدارس. أحيد لو يدكم فرصة تتعلمون شيء جديد في هذا الصيف، شيء تبون تتعلمونه، شو بتختارون؟ النوم، فاطمة تقول. فاطمة، فاطمة ما يصير يا فاطمة، ما يصير. كيف تتعلمين النوم؟ MZM التلي، يا سلام عليك يا أمزد، تبغي تتعلم التلي يا جماعة، هذا الصح، هذا الصح. شوف، لازم تحافظ على التراث الأصيل، تحافظ على تراثنا. نعم، شو الأكلات الجديدة؟ حصة تقول يا سلام 92 السباحة، وعليكم السلام بالمجرن، يا مرحبا، مسيت بالنور والسرور، يا مرحبا. لطيفة تبغي معارض الكتاب، إن شاء كله موجود، كله موجود. في حد يقول أهم شيء البطن، لازم نعبي بطوننا ونشبع، يعني بتعلمون الأكل والطبيخ. عاش الأمن السبراني، يا سلام، بنورك يا بن مجرن، يحييك، نورتنا، نورت. تبغي تتعلم هل الذكاء الاصطناعي؟ والله الإجابات أنا عجبتني بصراحة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تبغي تتعلم الذكاء الاصطناعي؟ بما أن هذا المجال يا جماعة صاير شغل الناس كلها، ليش؟ لأنه مبني عليه مستقبل جدا كبير، وخاصة في بلادنا الحبيبة. بتعلم كيف؟ ليش بتعلم كيف أنا لعوز الناس؟ ليش؟ ليش يا فاطمة؟ أعلم عيال، العيال يخرفون الرطب. لا يا جماعة، يا جماعة، MZ توه بتتعلم تلي، الحين بتتعلم كيف بتخلي العيال كيف يخرفون الرطب. يا سلام، صراحة أنت من الناس اللي يحافظون على التراث المحلي. زين، ولا بتتعلمون صناعة محتوى؟ دام ان الناس الحين قايمة تروح وايد لصناعة المحتوى، بأي إمكانيات تقدر تصنع محتوى تعليمي ترفيهي اللي هو شيء انت مبدع فيه؟ ولا بتتعلمون برمجة؟ ولا بتتعلمون مهارة كنتوا تبون تتعلمونها؟ اكتبوا لنا في التعليقات، لان احنا ما نكمل موضوعنا. ما نبغى نتعلم، ليش ما نبغى نتعلم شيء؟ تعرفون انتوا اللي مر عليه يوم ما يتعلم معلومة جديدة في حياته خسران؟ أنت تعرفون هالشيء؟ لازم تتعلمون شيء جديد، لازم، ما يمر عليكم يوم إلا وتتعلمون معلومة جديدة، كلمة جديدة، أي شيء جديد في حياتكم، لأن أنتوا بتستفيدون في النهاية. أنتوا لازم بتكونون متطلعين على الأشياء الجديدة، أشياء أنتوا تبغون تفيدون نفسكم وتفيدون غيركم. اكتبوا، كملوا اكتبوا، خلونا نطلع هذا الفاصل القصير وبنرجع معاكم. ولكن قبل لا نطلع،
قبل لا نطلع هذا الفاصل خلونا أقول لكم شغلة جدا أو أن لطيفة تقول كل شيء إبداع وشيء جديد نتطور. أيوة شيء فيه إبداع وشيء يطورنا. يا سلام هاي التعليقات لازم هم ذهب والله ما شاء الله عيال زايد في مهرجاناتهم وتجاربهم الله يوفقهم. يا سلام عليك يا ذهب يا سلام الله يوفقهم. نعم عيال زايد دائما بيضين الوي ومشارفيننا في كل المجالات أمانة. هني يقولون الواحد لازم يطور من نفسه. نعم أنا أشهد. بوسيف يقول الغوص يخليك تروح في عالم ثاني. يا جماعة منو جرب الغوص في هذا الصيف؟ حلو الغوص ها؟ يحد جرب الغوص؟ علي جربت غوص؟ يسبح السيفة ريولة الدك تحت يمشي تيوي يحرك يديه. وناس ترى تعلموا أشياء جديدة وناس والله تحسون وفخر. إنزين أخاف من الغرق. إنزين خلنا أقول لكم إذا كنت تدور على صيف مختلف فأول محطة أنصحكم تروحون فيها هي مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026 في وين؟ في الوثبة. ليش؟ يمثل أول وأكبر منصة صيفية تجمع بين التعليم والترفيه والرياضة والابتكار وصناعة المستقبل في المنطقة بمشاركة 30 جهة حكومية وأكاديمية ورياضية و 3000 برنامج وورشة عمل. تخيلوا كمية الفعاليات والورش اللي موجودة في النسخة الأولى من مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026. طبعا المهرجان مستمر لين 23 أغسطس. هو بادي الحين من 6-7 بادي 6 يوليو بيستمر ل 23-8. وفكرته مختلفة عن الفعاليات التقليدية والفعاليات اللي نحن نعرفها. انزين يا عبد الله شو في هذا المهرجان؟ شو اللي يميزه؟ أنا أقول لكم برامجه وفعالياته للطلبة والطالبات من عمر 6-18 سنة. شو يهدف؟ يهدف تعزيز الهوية الوطنية والسنع الإماراتي. الإماراتي منو قال يبغي يتعلم التلي ويعلم اليهال كيف يخرفون رطب؟ هناك بيعلمونهم السنع الإماراتي والانتماء والمحافظة على الموارد. الدولة شو مقدمت لنا؟ انتو شفتوا في الفرجان في أبوظبي البنية التحتية والحدائق فيها كل شيء أمانة. كل ما تحتاجونه موجودة، كل ما تحتاجونه موجود هناك في الفرجان. هذه الموارد اللي نحن عدنا إياها اللي نحن نقدر نستفيد منها كمواطنين وكمقيمين. وكيف نحن يعني المهرجان بعد يخلينا نحن نكون واعيين في البيئة، نحافظ على البيئة، الزراعة، نحافظ على الممتلكات العامة، هذه نحافظ عليها. إلى جانب ثاني تقديم تجارب تعليمية وتفاعلية تنمي المهارات القيادية والتقنية والبدنية. انتوا تخيلوا اليهال الحين من عمر 6 سنين ل 18 سنة يتعلمون كل هذه الأمور. يعني ما بيخلص الصيف لين 23-8 إلا وهم مبسرين يستمتعون بوقتهم ويضيعون وقتهم. لا بيستفيدون، بيتغير شخصيتهم، بيتعلمون القيادة والمهارات التقنية والسنع الإماراتي والانتماء وكل الأشياء اللي ذكرتها. تخيلوا هذه كلها في 4 محاور رئيسية، هي المحور التعليمي والمعرفي إنزين، والمحور الترفيهي الإبداعي، والمحور الاجتماعي القيمي، والمحور الصحي والرياضي. هذه من أهم الأشياء، يعني تجارب عائلية وفعاليات موسمية ومتنوعة أمانة. فاطمة تقول رياضة حلوة، رياضة حلوة. وانت توك يوم أقول لك شو تبين تتعلمين تقولي لي النوم. كيف يا فاطمة؟ فاطمة حددي مو شو تبين تسوي. اسمع مسوين وايد الحين الحمد لله، وأشياء بلادنا صيف في البلاد أحلى صيف. هي نعم أحلى صيف. واكتبوا لنا أنتوا الحين شو من الأشياء تبون تصيرونها في مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026. ناخذ هذا الفاصل القصير وبنرجع معاكم.

0: الصيف صار أقرب بكليك، دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك.
1: يقترب من الكاونتر وبطاقة دبي الإسلامي بيده ويمررها. ممكن تكون هاي هي زيارة السوبر ماركت اللي دخلت توه في السحب على المليون درهم.
2: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح مليون درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
3: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
4: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
5: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
6: اكتشف التوفير المدهش في لولو مع عروض لا تقارن تبدأ من 10, 15, 20, و30 درهما عبر جميع الفئات. تسوق داخل المتجر أو عبر الإنترنت بأسعار مناسبة لمحفظتك على منتجاتك المفضلة. أنفق أقل واشتري أكثر. زر لولو اليوم واستمتع بالعروض الرائعة. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
7: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
8: الله الله، هذه الموسيقى هاي تخلي الواحد يتحمس أمانة. يا سلام. أنا راشد يقول يا مرحبا بك يا راشد، يا مرحبا بحميد بن مجرن، بكل اللي موجودين مرة ثانية واللي توهم دشوا. نحن الحين ياسي نتكلم عن الفعاليات، فعاليات الصيف. فاطمة عاد ما لدعي أرحب فيك مرة ثانية، خلاص فاطمة أنت من صديقة البرنامج تعتبرين. خلاص يا فاطمة، أنا ما رحبت فيك. عرفتك، نعم عرفتك، أكيد عرفتك يا راشد. نعم توني دشيت. يقول ما تأخرت. يقول تأخرت سامحوني. لا ما تأخرت. اللي دش يا ابوي سواء الحين ولا اخر دقيقه في البرنامج، يا مرحبا بكم وسهلا بكل من خصص هذا الوقت انه يدخل وحط في باله انه لا لازم ادخل على اماره اف ام. عبد الله المقباري موجود هناك، عبد الله عنده بث اليوم، عنده حلقه مثلا. يعني انا اقول يمكن هذا حوار داخلي حد قال. زين، نحن ياسين نتكلم عن الفعاليات اللي موجوده في الصيف، فعاليات الصيف شو ممكن نسوي، وين نقدر نروح، شو الفعاليات اللي نقدر نسويها، شو مخططاتنا. أنا اليوم جايب لكم بعض الأشياء علشان تستفيدون منها. وناسة يقول راشد، أكيد وناسة، عدنا أبوي وناسة. الحين خلصنا من الفعاليات، الفعالية الأولى بندخل إذا الفعالية الثانية. إذا عندكم عيال والأخوان صغار من الفئتين العمرية من 10 إلى 13 أو من 14 إلى 17 سنة، فعدكم برنامج صيف قرى الإمارات 2026. في كل أمارة يا جماعة فيها فعاليات في الصيف، ولكن مش فعاليات عادية، مش نفس الفعاليات اللي نحن

عارفها ها الفعاليات اللي فيها لعب وحركة وبس، لا فيها تعليم، فيها متعة، بالإضافة إلى المتعة فيها تعليم، الواحد لازم يستفيد اليوم. إنزين حسب شي جبت لكم برنامج صيف قرى الإمارات 2026، شو في هذا الصيف، شو في هذا البرنامج؟ هذا البرنامج يقول لك ينظم مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة في 5 مناطق على مستوى الدولة. ما في عذر، لا تقول والله بعيد علي ما أقدر أودي صغارية، لا لا، كل في 5 مناطق على مستوى الدولة، قدفع في إمارة الفجيرة، ومصفوط في إمارة عمان، والرمس في إمارة راس الخيمة، وإضافة إلى الشويب والسلع في إمارة أبوظبي. كل مكان موجود هذا البرنامج. إنزين يا عبد الله شو في البرنامج؟ أنا بقولكم شو في، ها أنت معلم ومنك نتعلم. يا سلام يا فاطمة، هذه أنا بعتمدها عندي، أنا أكتبها، أنت معلم ومنك نتعلم، كتبت عندي في النوت، تذكرون النوت هذا؟ هذا النوت اللي شارك أكتب اسمي فيه، أي مرة قالت اعتمد، بس هي الخدت أنا هذا السلوغن. إنزين البرنامج شو فيه عبد الله؟ برنامج سهل، يجمع بين الرياضة والتراث والذكاء الاصطناعي والأمن السبراني، حتى تو قال في حد يبغي يتعلم الأمن السبراني، موجود هذا المجال في هذه الدورة في هذا البرنامج، وروبوتات اللي بيتعلم الروبوتات وخاطرة بالروبوتات، كيف تتحرك الروبوتات، كيف يصنعون الروبوتات، أيضا موجود هذا الشيء، والعمل التطوعي. توني سمعت بعد حد كاتب، قريت حد كاتب يبغي يتطوع في مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026. يا جماعة تطوع، إذا بتكلم عن هذا الجانب، ترى هذا الجانب جانب كبير وبحر أمانة من الخير اللي فيه، من العطاء اللي فيه، أنت قاعد تسوي شيء اليوم من نفسك، إذا بتتطوع في أي مجال كان بتسوي شيء من نفسك، أنت تحب تقدم الخير، بتحس نفسك في نهاية المطاف أو في نهاية البرنامج أو في نهاية المهرجان أنك أنت سويت شيء كبير، يعني ما تتريى حد يشكرك عليه، ما تتريى يعني حد يكافئك عليه، لا أنت رايح هناك تطوع، رايح تقدم كل طاقتك لهذا المكان، للناس اللي موجودة هناك، للأطفال، سواء البرنامج كان للأطفال، سواء كان لأصحاب الهمم، وخاصة البرنامج اللي كان لأصحاب الهمم وأنت رايح تطوع فيه، يا جماعة كمية الفخر، كمية الاعتزاز، وكمية الحماس والرضا على النفس بعد ما تخلص الفعالية، شيء لا يوصف صراحة. فاطمة تقول أبغي أتعلم وأوقف مخي، كيف تتعلمي توقفي مخك من التفكير؟ وأحس مخي يسوي رياضة يركض، رياضة تركض. فاطمة يا جماعة اعذروها اعذروها، تبغي الحين تنام، تبغي تتعلم الطبخ، تبغي تتعلم رياضة، تبغي عقلها يفكر إنه يسوي رياضة، بس هي ما تبغي تسوي رياضة. أنا مفاهم صراحة. من هذه الفعاليات، هذه المداخلات صراحة هي اللي تسوي جو في البرنامج. إنزين شو بعد يا عبد الله؟ الناس ما قلت لكم العمل التطوعي، الوعي المالي، اليوم هذا الجانب جدا مهم. كيف أنت يوم ينزل لك راتب أو تبي تعطي حد من الصغارية راتب، فلوس لازم تعلمه، مو بصير يصرف الفلوس في أي شيء، لازم يعرف مثلا يحط شيء حق يجمع فيه، يحط شيء يصير يأكل فيه، يشتري شغلة فيه. اليوم يبغي يشتري شغلة أو آيباد أو أي شيء تعليمي ممكن يجمع هذا الشيء، يعلمه قدام أنه يستثمر في الفلوس اللي عنده، يعرف كيف يجمع علشان يشتري اللي يبغيه. هاي الورشة وايد مهمة، الوعي المالي، من غير كذي الأمن والسلامة، ها هذا حد يقوله الوعي المالي مهم، ودي أتعلم الادخار 20 سنة يطير كيف يا. تعرفون منو كاتب التعليق؟ منو غير فاطمة يا جماعة؟ منو غير؟ حصة وين يا حصة؟ حصة نبغي نسمع مداخلتش في هذا الموضوع. هي والله يا مرحبا بك يا راشد. انزين هذه الشغلة وايد مهمة، الأمن والسلامة، خاصة في فصل الصيف لازم نتعلم. من فترة صار قدامي موقف، لو أنا ما كنت أعرف الأمن والسلامة ما كنت أعرف كيف بتصرف، فما تعرفون وين المواقف بتيكم، في أي موقف، في أي وقت، في أي حزة، فلازم نكون مطلعين على مثل هذه الإجراءات. من غير كذي في تجربة تهدف لبناء مهارات المستقبل وتعزيز الهوية الوطنية. شفتوا قلت لكم أي مهارة فيها تكنولوجيا، فيها روبوتات، فيها الذكاء الصناعي،
تخدم المستقبل وايد مهم ان احنا نتعلم فيها. اول شيء يمكن تحسون ان هذا الشيء لا والله هاي هبه، هذه مو بهبه، هذا الشيء الدوله مركزه عليه وايد، وخاصه مركزه على الجيل الناشئ الشباب. وايد مهم اليوم نحن نتعلم نستثمر في عيالنا انهم يتعلمون هذا الشيء، بيحبونه، هم ما بيكونوا مغصوبين عليه، بيحبون هذا الشيء. ليش؟ ليش؟ لانه بيخليهم يفكرون، يطورون من نفسهم، يفكرون بالحل كيف يسوون الشغلة هذه، لازم يسوون طريقة معينة علشان يوجدون الحل. مريم تقول ودي أتعلم الادخار، ناس ما قالت بنصنع روبوتات، حد يقول منو هذا يبي يصنع روبوتات؟ يا والله أحييك V27، والله أحييك، هذه من المهن يا جماعة المهمة والجميلة. إنزين يا عبد الله، وين هذا البرنامج ومتى هذا البرنامج يا جماعة؟ ناس ما قلت لكم في 5 مناطق على مستوى الدولة، وبيستمر لين 23 يوليو الجاري. ها نحن في شهر 7، 23/7 بيخلص، من الاثنين الخميس كل أسبوع، ومن الساعة 9 الصبح إلى 1 الظهر. للي يبغي يعرف أكثر تفاصيل يدخل على موقعهم صيف قرى الإمارات وبيحصل كل التفاصيل. ونصيحة، ودوا عيالكم علشان يستفيدون. خلونا نسمع هذا الفاصل.

كنت اهو جسكيك وافتح لي ابواب قلبي خذتني رجلي لبابك جيتك وانا مذكرني كنت رايح لي

0: ابدأ مغامرتك الصيفية. أماكن، تجارب، وفعاليات تخلي صيفك مليان حماس.
1: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
2: استعدوا لأروع مواجهة رياضية مع لوني تيونز في الجاليرية جزيرة الماريا. كونوا جزءاً من الحدث من 10 إلى 19 يوليو وانضموا إلى فريق لوني تيونز في عرض حافل بالحركة مع باكس باني ودافي داك. تعالوا للقاء الشخصيات وانضموا إلينا ليوم مليء بالتحديات الرياضية. لا تفوتوا المرح، تفضلوا بزيارة thegalleria.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام.
3: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج ال، سيلتوس أو سونيت ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة ل3 سنوات وضمان 5 سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا UAE. تطبق شروط.
2: هل تبحثون عن طريقة ممتعة لإبقاء أطفالكم مستمتعين هذا الصيف؟ عاد نادي جزيرة ياس الصيفي ليمنح الأطفال من عمر 7 إلى 13 عاماً 5 أيام من المغامرات والتجارب الاستثنائية عبر أشهر وجهات جزيرة ياس الترفيهية: عالم فيراري وياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد وكلايم جزيرة ياس أبوظبي. كل يوم يحمل مغامرة جديدة وفرصة لاكتشاف مهارات جديدة وصناعة ذكريات لا تنسى. الأماكن محدودة، سارعوا بالتسجيل الآن عبر yasisland.com.
4: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
5: يا سلام يا سلام بكل اللي موجودين، بكل اللي انضم لنا في هذا التوقيت. نحن ما زلنا مستمرين في برنامج كليك وفقرتنا الاولى اللي ما خلصت امانه، وانا وايد حريص اني اطول فيها. ليش علشان اعطيكم جدول نهايه الاسبوع، لان الفقره تتكلم عن فعاليات الصيف. في وايدين يقولون شو نسوي في الصيف، نجلس ولا ننام ولا نسافر ولا نجلس كوفيات اماكن بس كذي تمشيه. لا، أنا أجيب لكم جدول جميل جدا وأعطيكم اختيارات. إنزين، اللي يبغي في هذا الصيف يرجع يمارس الرياضة، الجدول معروف صح ولا يا راشد؟ نعم معروف الجدول. في صيف بوظبي الرياضي يا جماعة، مركز أدنك، فرصة جميلة بصراحة أنكم ترجعون للرياضة وتتجمعون أنتوا والشباب، السيرون مكان مكيف وكبير، كل الرياضات اللي يخطر في بالكم موجودة هناك، ما عليكم إلا أنكم تحجزون عن طريق التطبيق وتروحون وتشاركون وتلعبون وتمارسون رياضتكم المفضلة. زين، شو في هذا الصيف وفي هذا المكان؟ في أكثر من 29 رياضة وأكثر من 365 فعالية. أنتم متخيلين؟ محمد يبغي يتعلم ركوب الخيل، هاك طيب يا محمد، موديك أقرب عندنا هني حد من الشباب عنده اسطبل وعنده خيول يتدرب خيل ركوب خيل. بس أبشر، بس تعال مر علينا أنت. والله محمد ركوب خيل اسمي، الخيل وين بيتحمل في الصيف؟ الصيف ماشي خيول. انتم ما تلاحظون على طاري الخيول ان ما في فعاليات للخيول في الصيف؟ الخيول ما تتحمل يا جماعة، الخيول تبغي الجو شوية المعتدل والبارد، البارد والمعتدل. يا يتمرنون اول الفير لان الجو شوية معتدل، يا في الليل ما يتمرن خلاص ينامون، بس التدريب عندهم اول الفير. ليش؟ الجو لطيف. ايوه، ولكن ما عليك أبشر. إنزين، شو بعد عندنا في صيف بضبي الرياضي؟ شيء مرافق ومناسبة للعائلات كلها، يعني المكان مو بس حق الشباب. حصة تقول الخيول ما تتحمل، تبى نحن نتحمل ونسوي رياضة؟ ما عليه حصة شوفي الحين. ترى الأماكن اللي أعطيكم إياها كلها مكيفة ومغطاة داخليا. أنا ما قلت لكم الرياضة في الصيف، والصيف عندنا في الإمارات مش معناتها يلسة وما في أي جدول، لا، الصيف عندنا يعني حركة. الدولة موفرة كل سبل الراحة علشان نحن نسوي رياضة في المولات،
6: تقدرون تشاركون في الماراثون. في الخيام المكيفة موجودة الرياضة، في أدنك موجودة الرياضة، في كل مكان في أماكن مكيفة، أماكن تساعد على ممارسة الرياضة، فما في عذر. في صيف بضبي الرياضي نفس ما قلت إنه ما في المكان، مش مخصص بس للشباب والصغار، حتى للعائلة لهم مكان يستمتعون، بيتعلمون عن التراث الإماراتي، بيتعلمون الرسم، بيتعلمون اللي هو الطين، بيتعلمون سف الخوص، الشباب الصغارية بيتعلمون شو اليولة، تخيلوا العيالة بيتعلمون هاي من العادات والتقاليد. في جلسات بعد توعوية عن الصحة وجودة الحياة، كل هذا يا جماعة كله موجود هناك. ها أبشركم اللي يحب يتابع كاس العالم سيروا أبوي هناك، سيروا أبوي في صيف بضبي الرياضي، في شاشة وفي ساحة كبيرة تقدرون تتابعون فيها مباريات كاس العالم. الله اليوم الأرجنتين ومصر يا جماعة، الله اليوم الساعة 8 اليوم، ها شو توقعاتكم؟ هل بيفعلون الفراعنة بيسوونها وبيفوزون على الأرجنتين وبيطلعونهم من دور 16، ولا للأرجنتين كلمة أخرى؟ يا سلام يا سلام يا سلام، بنشوف. فكل هذه الأشياء موجودة في صيف بضبي الرياضي. الحين حسب بعد أكمل لكم لمحبي التراث، أنا عارف وايدين يحبون التراث. محمد يبغي بعد يحول للسباحة، أهنيك يا محمد، ما قال والله الخيل مش موجود في الصيف مو مشكلة، بس هي السباحة خربشات. تقول أبوي الشباب حياتهم سهالات، نحن ليه ما نتجمع بيخلص الصيف. انزين خلونا نطلع ونرجع مرة ثانية نكمل.

0: الساعة الآن 6:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
0: من مركز الاتحاد للأخبار نحييكم ونقدم لكم الموجز الدولي. سيجتمع وزراء خارجية عدد من دول الخليج العربي مع نظرائهم من دول الناتو اليوم لمناقشة أزمة مضيق هرمز وأمور أخرى، من بينها اقتراح فرنسي بريطاني بإطلاق مهمة بحرية متعددة الجنسيات. هز انفجاران العاصمة السورية دمشق اليوم، بينما كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يجري لقاء مع نظيره السوري أحمد الشرع في زيارة وصفت بأنها تاريخية. وأعلن مكتب الرئيس الفرنسي أن ماكرون بخير وأن زيارته إلى سوريا مستمرة. أعلنت حركة حماس حل لجنة الطوارئ الحكومية المسؤولة عن إدارة غزة بعد عقدين من تولي زمام الحكم، فيما أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة القطاع جاهزيتها لتسليم مهامها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل وخطة السلام الأمريكية. دعا وزير الخارجية الألماني إلى تحميل إيران تكاليف عمليات أوروبية محتملة لإزالة الألغام من مضيق هرمز، مشيرا إلى أن طهران تتحمل المسؤولية عن زرع الألغام في أحد أهم الممرات البحرية الدولية. قالت السلطات الفنزويلية أن حصيلة ضحايا الزلزالين الذين ضربا فنزويلا في 24 يونيو ارتفعت إلى 3535 قتيلا، فيما لا يزال نحو 18,000 شخص بلا مأوى. ختام الموجز الدولي، شكرا على حسن المتابعة.
2: موضوع مهم بكلمك فيه.
3: شو مسوي أنا هالمرة؟
2: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
3: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
4: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
5: عليك بطاقة إيان موني.
4: كيف يعني؟
5: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
4: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
5: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
4: ممتاز،
5: سافر بذكاء مع بطاقة إي أند ماني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.
6: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن لأول سباق يوم الأحد 12 يوليو قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
7: معلومات خفيفة، وصفات صيفية، وافكار تعيشك الجو.

سلام يا سلام يا سلام يا الفعاليات اللي موجودة في الصيف يا جماعة. روت وين يا روت؟ غياب. لحظة لا أسجل اللي تاخذ أسجل غياب يا جماعة. روت دخلت الساعة كذا أوكي. يا مرحبا بكم وسهلا ومستمرين في فعاليات الصيف يا جماعة، ولكن هذه المرة من مهرجان ليوة للرطب يعود لكم من 14 ولغاية 23 يوليو. لا تفوتون هذا المهرجان، مهرجان جميل بصراحة في منطقة الظفرة. يعني هو أكثر من مجرد سوق للرطب، اللي بيصير هناك بيستانس. أنا وايد أحب أروح هناك، ليش؟ لأني أحب منتجات النخلة أمانة، والرطب والعصير الرطب شو أقولكم، والسح والعسل وكل شيء بتحصلونه هناك يا جماعة، كل شيء بتحصلوا شيء جميل. وبعد في مسابقات لأجواء لأجود أنواع الرطب، أجود أنواع الرطب، أنواع مميزة. وفي الرطب اللي ما في طعام من داخل،

انا ابغى اجرب هذه يا جماعه، لازم اروح هالمره اجرب اللي ما في طعام من داخل. وبعد منتجات محليه، الجميل في المهرجان ان اصحاب الحلال ينتجون بكميات كبيره يا جماعه. المنتج الاماراتي والمحلي فيها بركه، الارض فيها بركه عندنا، واركان وبعد مناطق فيها للحرف اليدويه. جميل جميل، اللي يحب هذا النوع من المهرجانات الخاصة بالتراث الخاصة بالأشياء المحلية الأصيلة، أنا أقولكم روحوا حطوا هذا المهرجان في جدول رحلاتكم أو جدول طلعاتكم. مهرجان ليوة للرطب في الظفرة من 14 إلى 23 يونيو، ومن غير شذي بتعيشون تجارب الأجواء التراث الإماراتي مع التركيز على الزراعة المستدامة والحفاظ على النخلة. كيف نحن نحافظ على هذا الموروث، النخلة كيف نكاثرها، كيف ننبت النخل، كيف يطلع لنا الحلال الطيب اللي فيه بركة. هناك كل شيء بتتعلمون، وبعد من غير كذي شيء يعني يعزز هويتنا الأصيلة. هذا الشيء جميل. واحد يقول حصة تقول قطارات الاتحاد لليوة، بعدها بعدها بعدها بتنفتح شوية المحطة، بعدها مو بالحين ياي المحطة ياي، ما عليكم يا سلام عليك، حصة متابعة حصة قطارات الاتحاد طبعا حديث الساعة. اللي يبغى يطلع من الفجيرة إلين بضبي ومن بضبي للفجيرة المحطة موجودة حاليا، تقدرون تروحون في ساعة وخمسة واربعين دقيقة. أنا رحت والله يا جماعة ينا رحلة جميلة، يعني تقلل الساعات، تقلل الجهد، تقلل البترول، تقلل المصاريف، تقلل كل شيء. إذا أنت بتطلع من الفجيرة بتصير بضبي والعكس صحيح، في غضون ساعة وخمسة واربعين أنت واصلين. منو حد يقول عصير البسر؟ نعم أيوة، هني اللي عرف في منتجات النخلة حالاتها في الشتاء بعد. نعم يا سلام، كل أوقاتها أمانة، كل أوقاتها. أهم شيء السح اللي يدهن لذيذ. يا هل يعرف اللي يعرف القوة والطاقة، الأوليين أهلنا الأوليين كانوا هذا غذائهم، سح وسمن. شوف الطاقة هذا ألف مرة تضرب فوق. نعم يحافظ عليهم يحافظ. إنزين شو نحن نستشف من هذا الموضوع؟ الشيء اللي يعجبني في هذه المبادرات والمهرجانات أنها ما تتريى الإجازة أنها على أنها وقت فراغ بس. المبادرات هذه ما تنتظر الإجازة على أنها وقت فراغ بس علشان الناس يقضون وقتهم وخلاص وعدت الفترة، لا، تعتبرها فرصة للتعلم والاستكشاف واكتشاف المواهب وبناء مهارات يمكن تفيدنا طول العمر. هذه الأشياء وايد مهمة يا جماعة. هاي فاطمة تقول ركزوا على الدرس يا جماعة، يعني وايد ركزوا على الدرس، لأن عبد الله يا جماعة يجيب لكم أشياء والله تفيدكم وتستفيدون منها وتفيدون الصغارية. هذه أهم شيء، إن نحن يعني نفيد الصغارية فيهم ونستثمر فيهم علشان يطلعون يفيدون نفسهم في النهاية يوم بيكبرون. اليهال في الأربعين يحطونهم ما يتمر بعد، شوفوا كيف أنتوا، شوفوا من غير كذي هذا الشيء يكتشف المواهب ويبني المهارات ويمكن ناس ما قلت لكم يفيدكم طول العمر. الخلاصة من فعاليات الصيف، إذا كان عندك هدف زين تأجله من فترة طويلة، يمكن هذا الصيف هو أفضل وقت تبدأ فيه. مو بلازم يكون الهدف كبير علشان تسويه، ابدأ بخطوة، يمكن هذه الخطوة تكون بداية شيء يغير حياتك كلها، سواء المشاركة في الفعاليات، مشاركة في تنمية مهارات، مشاركة في شيء يكتشف المواهب اللي فيك وفي عيالك. هذا الصيف عندنا عبارة عن تعلم وبناء يفيدك للمستقبل. إنزين حلوين كذي؟ حلوين. راشد تقول إماراتي وافتخر. نعم يا راشد، قولها بأعلى صوت بعد. نعم يقول فخور ببلادي، حق اللي منتبهين الشطار ثلاث نجمات، فاطمة تعطيكم ثلاث نجمات. أهم شيء يتعلمون السباحة. نعم السباحة يا جماعة وايد شغلة وايد مهمة. روت بعد توافق، وراشد يقول أنا شاطر، كلكم شطار.
كل اللي موجودين وقاعدين يتفاعلون، وحتى اللي موجودين ويسمعوننا عبر الأثير، واللي موجودين في التيك توك لايف بعد، انكم انتم والله شو اقولكم، انا صراحه احييكم، ارفع لكم القبعه ناس ما يقولون. الخوف يطلع، الهدف تسلل. ها منو؟ لحظه، ما وين رايح؟ وين رايح سلطان؟ سلطان النيادي، سلطان النيادي يا جماعه، حط حد يثبت لي الكومنتات. تقولوا لي الكومنت، احيانا نحن ياسين ننصح، ياسين نقول لكم الفعاليات اللي ممكن تروحونها ها في الصيف. يا تقول لي الصيف الهدف، يا اقول لكم اهداف، حطوا لكم اهداف. قال لي والله يمكن زي الهدف يطلع تسلل. اسميك يا مرحبا بك يا بدر، يا مرحبا، تحيه لكم مملكه البحرين، يا مرحبا بمملكة البحرين وكل أهل البحرين. توا الفنانة لطيفة المجرن هني كانت موجودة، وشي ما سبت يا سلام، نورونا بصراحة في استديو إمارات اف ام، وبالأخص في برنامج كليك نورونا واسعدوني بصراحة. خدت معاهم صورة، أرويكم الصورة، منصور غساني خد صورة كلها ظلام، ما أدري والله ظلام. الحين يسعدل الصورة، فتح الإضاءة وما أدري شو سالفة. والله قلت له صورني، قلت بس مسكته سويت شي، قلت بس هذه الصورة تمام الحين. اي والله. سمحوا لنا نطلع لهذا الفاصل القصير ونبدأ ندخل في فقرتنا الجاية واللي بتتكلم عن صحتك في الصيف. تريونا

0: كليك في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.
2: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
3: من إيهاد عاد إليكم سامسونج فيستيفال من 12 يونيو إلى 19 يونيو. استمتع بعروض وتخفيضات رائعة تصل إلى 50% على مجموعة واسعة من منتجات سامسونج، واحصل على راحة بال إضافية مع خدمة سامسونج كير بلس على أجهزة مختارة حصريا من إيهاد. أعرف أكثر عبر إيهاد.ae. تطبق الشروط والأحكام. إيهاد دائما في أكثر.
4: هل تبحثون عن طريقة ممتعة لإبقاء أطفالكم مستمتعين هذا الصيف؟ عاد نادي جزيرة ياس الصيفي ليمنح الأطفال من عمر 7 إلى 13 عاماً 5 أيام من المغامرات والتجارب الاستثنائية عبر أشهر وجهات جزيرة ياس الترفيهية: عالم فيراري وياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد وكلايم جزيرة ياس أبوظبي. كل يوم يحمل مغامرة جديدة وفرصة لاكتشاف مهارات جديدة وصناعة ذكريات لا تنسى. الأماكن محدودة، سارعوا بالتسجيل الآن عبر yasisland.com.
5: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
6: يا سلام يا سلام يا سلام عليكم، متفاعلين مع الأغاني اللي يحطها والفواصل اللي يحطها علي المسافر ومستانسين. ولكن روت يقول لك ما شاف تعليقي، شكل طالب أغنية طالب شيء، ما علي بيشوف إن شاء الله بيشوف. قال والله ولا معبرني. كيف علي شو طلعت يا روت؟ شو طلعت يا أو أنك أنت تتمنى أكون مذيعة في الراديو ولكن الوالدة الله يحفظها ما وافق؟ خيرة هذا كان بس خيرة حسب نحن التابعين، حسب التابعين برنامج كليك، ونحن نونسكم ونفيدكم في هذه الثلاث ساعات اللي يستبعونا فيها. يا مرحبا بكم المسي مرة ثانية، عيسى وسعيد وإلي والجاسي وفاطمة وراشد وروت وكل اللي موجودين، كل اللي موجودين الدرمكي، كل اللي موجود وياسي يطالع بس وما قاعد يشارك. يا سلام عليكم، نتمنى مشاركتكم لأن الفقرة الجاية تتكلم عن صحتك في الصيف. فقرة مهمة، ليش نحس بالخمول في الصيف؟ شكرا. ليش نحس بالخمول في الصيف؟ من يعرف الإجابة يا جماعة؟ من يعرف الإجابة؟ يعني إذا سألتكم منو فيكم يحس أنه في الصيف يصير عنده خمول أكثر من باقي فصول السنة من سهر ليالي؟ ليش سهر ليالي في الصيف؟ كيف تسهرون في الصيف؟ السهر مو زين يا جماعة، قلنا لكم السهر مو زين، قلة الماء. الحين علي يضحك علي تدري علي يطلع مباريات. اي والله تابع مباريات. اي والله الهجام زينة. فايز الكثيري، انا اتكلم عن شو اسمه الصيف، يقول لي سألت ليش نحس بالخمول في الصيف، قال الحجامة زينة. اشكرك يا فايز الكثيري، اشكرك. حجامة نعم زينة. خير بشار يقول والله مباريات سهر طبعا، هي والله صد تكييف سلطان النيادي، ما عليه سلطان تكييف. ها وين سلطان انت؟ وين في الليل ماشي تكييف؟ يا حيك يا سلطان، في خمول الا دوخه وفهاوة. شوف كيف زي، ليش هذا الشيء يصير؟ يعني تقوم متاخر وطاقه اقل، واحيانا تحس انه تبغي تنام اكثر من الناس، اكثر من الايام العاديه. ليش؟ هني السؤال، سبب الكسر شو هو؟ في تفسير ولا في تفسير علمي؟ خبروني إذا تعرفون شو أكثر شيء يتغير فيكم في الصيف. هذا مهم، النوم، النشاط ولا المزاج؟ شاركوني أشوف تعليقاتكم. لأن من يدخل الصيف، قال أنا كسول راشد يقول ليش يا راشد كسول من يدخل هذه الفقرة لك يا راشد. أنا قلت لك ليش نحس بالخمول والكسل يوم يدخل الصيف، خلنا أقول لك أقول لكم السبب. فايز يقول كوليسترول في الدم، أوكي أنا أقول لكم ليش. الجسم يشتغل أكثر حتى يحافظ على درجات حرارته الطبيعية. هذا يوم يدخل الصيف، لأن يوم يتعرض للحر الجسم يوسع الأوعية الدموية ويزيد التعرق حتى يبرد نفسه. ليش نحس في الصيف نعرق وايد؟ الجسم هاي طبيعة جسمه، هذه سيكولوجية الجسم أنه يعني يفرز العرق علشان يبرد نفسه، وهذا يستهلك جزء من الطاقة. ورغم أهمية هذه العملية في تنظيم حرارة الجسم زين، فإنها تؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من الماء والأملاح المعدنية. أنت بس يعني تفرز العرق، جسمك يفرز العرق خلاص، لا هذه أملاح بعد تفرز، وجسمك يخسر كميات كبيرة من الماء والأملاح مثل الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم. ركزوا، مادة الصحة في الكلاس مهمة. فاطمة زعاب يقولي منهم منتبه، منهم منتبه، شوفي الورقة هاي، الدفتر موجودة عند النوتة هاي موجودة عندي والقلم موجود، ها منهم منتبه يا جماعة. حسب كذي كثير من الناس يحسون بالتعب والخمول خلال الصيف. عرفتوا الحين شو السبب؟ لأن جسمنا يفقد الأملاح ويفقد الماء والمعادن مثل الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم. عشان تي أغلب الناس يحسون بالتعب والخمول خلال الصيف، خصوصا إذا ما كانوا يشربون كميات كافية من السوائل. اليوم أقول سوائل مش معناتها كافيين. كافيين خلوه على صوب القهوة، خلوه على صوب، قال والله أنا تعبان بشرب قهوة علشان أتنشط. هذا الكلام راشد يقول أنا، يلا تفضل راشد يقول أنا، أقول لكم خلوه عصوب، يعني حاول تعدل هذه الميزة هاي والعادة اللي فيك يا راشد. والله خربيات تقول إنزين أنا في الشتاء ليش نحس بالخمول؟ خلال الصيف يفقد الجسم الأملاح. خربشات يوم بي الشتاء بنحط فقرة بنكتب فيها ليش تحس بالخمول في الصيف في الشتاء، وأقول شو الأسباب. الحين نحن نتكلم عن الصيف أو إنه مشروبات الطاقة. مشروبات الطاقة يحصها بعد نفس الشيء، فيها كافيين بنسبة عالية يا جماعة. العصائر الفرش ذهب، نعم العصائر الفرش مهمة. أنا كسول وايد درجة أني قاعد أكتب. كيف كسول يا تكتب يا راشد؟ ما يصير. شاهر يقول وقتها تقول شتا الجسم ما يفرز عرق. أو أنه في وقتها بتقول الجسم ما يفرز عرق، هني في الصيف تقول الجسم يفرز عرق. لا غلط لا خليني أقول لكم أنا شو السبب. يعني كلهم لازم تحفظون أنكم تشربون كميات كافية من السوائل، هذه شغلة جدا مهمة. الجفاف البسيط أحيانا يسبب صداع. ما تحسون يوم تتعبون وتعرقون كذي تحسون مصدعين وقلة تركيز وارهاق حتى لو ما حسيت بالعطش؟ يعني مو بلازم تعطش حسب تشرب ماء. أحيانا مو بعطشان ولكن تحس أنك مصدع وفيك ارهاق، هذه سبب من الأسباب. الأطباء شو يقولون؟ يقولون أن التعب بعد يوم حار أو مجهود بدني شيء طبيعي، الكل متفق عليه. لكن إذا كان التعب مستمر رغم أنك تنام ساعات كافية فهذا الأفضل أنك ما تتجاهله. تبغوني أقولكم شو العلامات اللي تستحق الانتباه؟ ولناخذ غنية كذي فاصل من علي مسافر يعطينا، شو تبون؟ عطنا أسماء الأطباء. طالع حصة أنا وين؟ في وادي وهي في وادي الحين. يوم قلت الأطباء يقولون، قالت عطني أسماء الأطباء بس يتأكد منهم. المعلومات عندي يا جماعة، عندي المعلومات. خلونا نطلع الفاصل وأقولكم شو العلامات اللي لازم تنتبهوا لها. خلونا نسمع.

0: الصيف صار أقرب بكليك، دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك.
1: شنطة السفر جاهزة، سلة المشتريات متروسة، والحماس من الآخر. بطاقة دبي الإسلامي بيده، مرر بثقة وتمت الموافقة. هذا التسوق الدولي عطى فرصة لربح مليون درهم.
2: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح مليون درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
3: اصطحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة reemmall.ae. تطبق الشروط والأحكام.
4: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2X الهوم تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة.

0: الصيف صار أقرب بكليك، دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك.
1: إنزين، ورجعنا لكم علشان نقولكم الأطباء يقولون أن التعب بعد يوم حارة ومجهود بدني شيء طبيعي، لكن إذا التعب مستمر رغم أنك تنام ساعات كافية، هني الأفضل أنك ما تتجاهل هذا الموضوع ولازم أنت تنتبه على نفسك. إنزين زي عبد الله، خبرنا شو نسوي، شو السالفة؟ أنا أقولكم من العلامات اللي لازم تنتبهون لها خاصة في فصل الصيف، إذا صار عندك صداع أو دوخة بشكل متكرر. يا جماعة ركزوا، هذا الموضوع وايد مهم وحساس. قلت لكم كيف تحافظون، هذه الفقرة تتكلم على كيف تحافظون على صحتكم في الصيف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لكل اللي موجودين ودخلوا معانا الحين في التيك توك لايف إمارات اف ام راديو ويتابع حلقتنا اليوم من برنامج كليك، البرنامج اللي خاص ب الفعاليات والأنشطة اللي موجودة في الدولة وخاصة في أبوظبي، تستمتعون معانا وتستفيدون في نفس الوقت. انزين قلت لكم شو الأشياء اللي لازم تنتبهون لها في الصيف إذا حسيتوا فيها صداع أو دوخة بشكل متكرر. هني لازم ما تتجاهلون هذا الموضوع، لازم ما تقولون والله هذا أوكي ها مجرد الصيف دي موجود، دخل علينا الصيف وأنا تعرضت للشمس، لا بشرب ماي بريح. لا لا، إذا فيك دوخة وصداع متكرر هني لازم تنتبه، سير دكتور. إذا صرت تحس بصعوبة في التركيز أو اللي يسمونه أحيانا الضباب الذهني هني لازم تنتبه. راشد يقول أنا فيني، بسم الله على الكل، ما حد فيه، ما في شيء يا راشد، هذا بخير وسهالة. زين إذا حسيت بضعف في العضلات أو تشنجات متكررة هني لازم تنتبه، ما تقول لا أنا بشرب ماي هذا نقص سوائل وأملاح أنا بشرب ماي، دكتور بتستوي لي دكتور نفسك، لا لازم تنتبه تروح الدكتور وتفحص. إذا حسيت بضيق في التنفس مع أقل مجهود، تخيلوا أقل مجهود تحس بتعب. روت يقول والله خذوا مغنيسيوم، أوكي مغنيسيوم ممتاز، حسب شي أقول لكم روحوا افحصوا وشوفوا شو فيكم. وأحيانا كثرة السبب ما يكون الحر نفسه، بناخذ سكليف خربشاته، تبغي إجازة، شو أقول لنا الحين؟ أنا شو أقول يا جماعة؟ تبغى إجازة شو اسمه خربشات؟ احترنا نشرب ولا نظار شو اسمه نتضارب مع الماي؟ نسوي ضرب من الماي؟ لا أنا بقول لك في أشياء، قلت لك في أشياء شاهر، في أشياء لازم إذا جتك متكررة لازم تنتبه لها، مش معناته هذا من الحر ولازم تشرب ماي ونقص أملاح ومعادل، لا في أشياء لازم تزور فيها الطبيب لأن أكيد في نقص معين في الفيتامينات. إنزين السبب ما يكون بس من الحر نفسه، يكون في نقص في الحديد، في حد قالكم نفس الشيء، الحديد وفيتامين بي 12 أو فيتامين دال، أو حتى فقدان الأملاح بسبب التعرق خصوصا في فصل الصيف، هذه الأشياء لازم تنتبهون لها. روت يقول والله أقلها لترين والأفضل 4 لتر ماي. روت أنت تشرب 4 لتر ماي؟ روت الحين جاوبني، روت أنت تشرب 4 لتر ماي؟ الأم تقول والله دال لازم ناقص، فيتامين دال لازم ناقص، شغلتنا نرفع عشان ينزل، كيف يعني؟ هو أن شغلتنا بس نرفعه، هو مصر ينزل، ما عليه، في أشياء لازم تنتبهون لها يا جماعة. روت والله يقول أنا في الجيم لتر ونص، يا سلام عليك يا روت، يا تعلموا من روت، بس في الجيم لتر ونص ماي، الله يعطيك الصحة والعافية، الماي وايد مهم يا جماعة. زين عشان كذي الأطباء الحين خربشات بتقول شو اسم الأطباء؟ الأطباء دائما ينصحون بثلاث أشياء بسيطة، اسمعوا قلت لكم شو الأسباب، الحين خذوا الأشياء الضرورية اللي لازم تسوونها. الأطباء يقولون ينصحونكم فيها، شربون ماي بشكل منتظم، لا تتريى لين تعطش، والله أنا مو بعطشان أنا ليش أشرب ماي؟ لا اشرب ماي، حاول أنك تشرب ماي بشكل منتظم، ما بتشرب لك لتر واحد بيغمى وحدة، لا يصير، اشرب على مراحل. على مراحل، لا تغصب نفسك، لا توصل لمرحلة أن تكون يعني شبعان من الماي، لا تدري أن مرة طاحت مريضة ورحت

المستشفى وسوي فحص طلع في نقص البوتاسيوم وفيتامين. شوف شوف يا راشد ليش توصل نفسك لهالمرحله؟ شفتوا حسبت شيء لو حسيتوا باي اعراض لازم تنتبهون. فاطمه تقول انا احاول اشرب ماء بس الغرشه تشرد. سبحان الله سبحان الله يا فاطمه ما عرفت ما ادري منو يشرد من انت تشردين من الماء الشرب ولا الماء يشرب ما ادري. حصه تقول نفس قبل السحور. هي عاد قبل السحور قبل مو قبل السحور هي قبل لا يأذن الفجر الحين خلاص بنصوم. شربوا لك ماي بكميات قالوا بس هذا اللي لازم انا ما اعطش طول لازم ما اعطش لازم اشرب ماي بكميات كبيره علشان انام علش اليوم الثاني انا صايم وانا شبعان. ما يصير يا جماعه ناس ما قلت لكم اشربوا ماي بشكل منتظم لا تريون ضحكت دي خربشاتي خربشاتي ولا غيرها زين لا تريون اللي انت تعطشون. الشغله الثانيه خفف من المشروبات اللي فيها كميات كبيرة من الكافيين. كافيين يا جماعة ترى يعطش. وإذا بتطلع أو تمارس رياضة حاول تختار الأوقات الباردة واللطيفة شوي مثل أول الصبح أو بعد غروب الشمس. هني يعني إحنا نتكلم إحنا الحين فقرتنا والموسم هذا كامل نتكلم فيه عن الأشياء اللي تسوونها في الصيف. في فصل الصيف حاول تسوون الرياضة وقت من وقت أول الصبح أو إنه وقت الغروب بعد ما تغيب الشمس هني. أول إذا تبغي شوية يعني سوي رياضة في وقت النهار يعني وقت الغروب قريب المغرب هني سوي رياضة. إنزين نحن هني عندنا نقطة مهمة للأسف بعض الناس أول ما يحسون بالتعب شو يسوون؟ حصة تقول لازم كافيين عيلة كيف نصح صح وقت الغروب برنامج كليك ما ينفع. بعد صح يا سلام يا سلام يا حصة برنامج كليك بعد المغرب غلبتني صراحة. الويكند زين الويكند جمعة وسبت واحد نحن ما حدنا برنامج سووا رياضة ما في عذر ما في عذر. أيوة روت يقول لو نص فنيان بعد تبغى تشرب ما شيء قول روت قولها روت يصير جم يا جماعة خذوا مدرب تعليمات مدرب. نعيد الحلقة برنامج كليك وياك بروحه رياضة. شفتوا كيف يا جماعة شفتوا كيف يا سلام والله أنا أحب هالتعليقات الجميلة أمانة. روت يقول أفيدكم جدا بنستفيد منك روت. زين خلنا أقولكم بعض الناس يعني للأسف أول ما يحسون بالتعب شو يسوون؟ يشربون قهوة زيادة ومشروبات طاقة. أنا بس أنا بهذه الكمية أنا بكون تمام ما بتعب ولا بحس بالإجهاد والإرهاق. ما يصير مذهلة بس معلومة تشربون كوفي وقهوة المعدة فاضية هذا الشيء يضركم يا جماعة. أي مذهلة قالت لكم معلومة وهي يمكن مجربة هذا الشيء هذا الشيء يا جماعة ديروا بالكم عليه. إنزين شو قلت لكم لك تشربون قهوة وزيادة ومشروبات طاقة هني اليوم يحسون بالتعب. لكن إذا كان السبب نقص في الفيتامينات أو المعادن المشكلة بتم موجودة. حسب كذي إذا استمر الإرهاق أكثر من أسبوعين أو أكثر أو أثر على حياتك اليومية الأفضل إنك تراجع الطبيب وتسوي الفحوصات اللازمة بدل التخمين. تقول والله أنا يمكن كذا فيني أنا يمكن كذا فيني ما يصير. روح الدكتور هو أخبار هو أعلم منه ويعرف شو الأشياء اللي لازم نحن نسويها. حلو الواحد يكون مهتم بصحته. بعض الناس أعتقد يسوون نفس الغلطة ما يوم هذا يصيروا يشربون ما يشرب ماء إلا يوم يحس بالعطش مع أن العطش أصلا إشارة أن الجسم بدأ يحتاج سوائل. فخلوا يعني 1 لتر ماء عدالكم ارقدوا عدال أهم شيء. شوفوا حطوا الماء خربشات تقولكم حطوا الماء عدالكم حطوا ماء عدالكم دائما سواء في السيارة أو المكتب أو البيت اشربوا قد ما تقدرون ماء بس ما بغصب أو تترسون بطونكم لا ما يصير. إنزين الخلاصة يا عبد الله من هذا كله الصيف مو بيعني طاقة مو معناته إن طاقتك لازم تقل لكن يحتاج منك اهتمام أكثر بجسمك. أحيانا أبسط العادات مثل شرب الماء أو تنظيم النوم تفرق معاك بشكل ما تتخيل. فنصيحة شربوا ماء اهتموا بصحتكم بالمعادن إذا في تعب إذا في هذا لازم تراجعون الدكتور. خلكم ويانا الحين لأن خلصنا الحين فقرة الاهتمام بالصحة في الصيف بندخل وين كشخة الصيف يا جماعة.
ولكن بعد الفاصل.

0: أماكن، تجارب، وفعاليات تخلي صيفك مليان حماس.
1: النداء الأخير، ختم جواز سفره، أكد حجز الفندق، والحماس من الآخر. بطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. هذه الرحلة أعطيته فرص أكبر لربح 1,000,000 درهم.
2: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
3: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
4: هذا الصيف المفاجآت في كل مكان بدبي، عروض أكثر، تجارب أكثر، وأسباب أكثر للاحتفال مع إيآند، الشريك الاستراتيجي لمفاجأة صيف دبي. تمتع بخصم يصل إلى 70% على الأجهزة والإكسسوارات. اكتشف مفاجأة صيف دبي من 2 يوليو إلى 30 أغسطس. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة إيآند.ae. تطبق الشروط والأحكام. إيآند، الشريك الاستراتيجي لمفاجأة صيف دبي. إيآند، دائما في أكثر.
5: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
6: وصلنا للفقرة أعتقد الكل يترياها أمانة. خلصنا من فعاليات الصيف وخلصنا من كيف نحافظ على صحتنا في الصيف. إنزين يا عبد الله، شو الفقرة الجاية؟ الفقرة الجاية توا حصية تقول يلا يا جماعة نبغي نعرف كيف كشوخي. فاطمة تقول كشوخ كشخة الصيف يا جماعة، كيف نكشخ في الصيف؟ يا سلام، اللعب عندي أنا، وأعطيكم المفاتيح والأسرار والخطط اللي بتفيدكم في الصيف. كيف سلوه انتو؟ يقول الجاسية ون. يا سلام على تفاعلكم، والله العظيم تفاعلكم جميل جدا، وانا جدا مستمتع يوم اطلع في حلقة من حلقات كليك وتكونون انتو موجودين وتتفاعلون معاي يعني تفيدوني وانا استفيد منكم وانتو تستفيدون مني. يا سلام، وكلنا نستفيد. انزين، الصيف بالنسبة لكثير من الناس يعني تغيير في الملابس وألوان أفتح، ستايل أخاف، وأقمشة مختلفة. ولكن السؤال اللي أبغي أقولكم إياه وأطرحه عليكم، هل يوم تشترون ملابس الصيف تركزون على شكلها ولا على نوع القماش؟ في نصهم يركزون على القصات، القطع كيف لازم تكون، في نصهم لا لازم أدقق على نوع القماش. روت يقول الاثنين، يركز على شكل القطعة وعلى نوع القماش. من يوافق الرأي؟ يوافق الرأي القماش. انزين، حد يقول القماش، حد يقول هي لازم الشكل والقماش الاثنين، يعني القماش. يا فاطمة تقول القماش، راشد تقول النوع، يقول الاثنين. خربشات تقول نوع القماش طبعا. فاطمة يناسب الجو ولا لا؟ الحين انا اتكلم، هل انتو تركزون على شكل القطعة أو نوع القماش؟ قماش وشكله مو بحلو كيف؟ روت يقول إذا ركزنا على القماش والشكل مو بحلو بعد كيف؟ يعني الاثنين. حلو جوابكم، جميل، أعتقد الكل متفق. حد يقول نوع القماش، أكيد نوع القماش بالأمير، نوع القماش لون صيفي، حلو الكلام، متفقين. إنزين، سؤال آخر، شو أكثر لون تلبسونه في الصيف؟ هل أبيض؟ حصة تقول ما ينفع قميص عليه كل فواكه الصيف. ليش ما ينفع؟ الناس أذواق يا حصة، ما يصير ما ينفع. ما يصير، الناس أذواق. يمكن أنا أحب الفواكه، أحب ملابسي تكون فيها فواكه، تعطيني في طاقة في اللبس، عادي يعني، جدا عادي يا حصة، ما يصير. إنزين، أي لون تفضلون في الصيف؟ الأبيض، البيج، ألوان فاتحة، ولا ما يفرق معاكم اللون؟ شو فواتح،

ابيض وبيج. شكرا. الابيض والبيج والازرق الفاتح. الازرق الفاتح الوان فاتحه يعني الكل متفق. المذهله تقول الوان فاتحه حلو ابيض. يا سلام الكل متفق يعني على هذا الشيء. انزين خلنا اقول لكم روتش يقول الوان تعكس المزاج عندي كثير. يا سلام حلو الكلام حلو الكلام. الخبراء شو يقولون؟ خبراء الازياء والاطباء ردينا على الاطباء يقولون ان نوع القماش له تاثير اكبر من اللون احيانا. تعرفون شكرا على الهات منور يا يوسف الحمادي. اخضر يحب الاخضر يوسف الحمادي زميلنا و صديقنا يوسف المذيع في تلفزيون ابو ظبي. يوسف الحمادي كان بعد فتره معانا في اذاعه امارات اف ام. تحيه لك يا يوسف. انزين يقولون الخبراء الازياء يقولون والله ان نوع القماش له تاثير اكبر من اللون احيانا. هل توافقون الراي؟ توافقونهم الراي؟ في اطباء اقمشه يا اخي خربشات في اطباء في كل شيء يا خربشات. ليش مستغربه خربشات؟ في اطباء في الاكل اطباء في انتوا هاي التخصصيه يا جماعه. ما حد يستغرب ما وافق هالخبير ما يعرف. لا لا لا ما يصير يا جماعه. انزين خليني اقول لكم القطن مثلا. القطن يعتبر من افضل الخيارات في الصيف. ليش؟ لانه يسمح بمرور الهواء ويمتص العرق فيخلي الجسم يحافظ على بروته. شفتوا كيف؟ شفتوا كيف ان نوع القماش له تأثير اكبر من اللون؟ شفتوا كيف؟ الحين الكل قام يقول صح. الحين الكل قام يقول صح او في البداية على طول قلتوا هذا ما يعني. هذا ما ادري شو هذا ما ادري شو هذا ما ادري شو. شيخة تقول صح القطن الكتان يعني لنن. القطن احيده حق الشتاء احسن. عبد الله يقول قصدي اللون. انزين خلنا اقول لكم بعد اكمل. هذا القطن وعرفناه. ليش افضل خيار للصيف؟ لانه يسمح بمرور الهواء ويمتص العرق ويخلي الجسم يحافظ على بروته. حلو متفقين؟ ها متفقين الحين على هذا نوع على هذا النوع نوع القطن. انزين خلنا نروح للكتان. الكتان بعد نوع مميز وجميل. ليش؟ لانه خفيف جدا ومناسب للاجواء الحاره. حتى لو يعني يتشسف بسرعة لكنه يتم من أفضل الأقمشة راحة في الصيف. هذا الشيخة تقول نعم اتفق. الحمد لله الحمد لله متفقين. أم راشد روت يعني كتان. شو يعني كتان؟ يوسف الحمادي يسأل شو يعني كتان يا جماعة. بتجاوبونه ولا أنا جاوبه؟ أتوقع يفوز الحرير. أم بتجاوبون يوسف الحمادي يا جماعة ولا أنا جاوبه؟ كتان شو يعني؟ يوسف صح يوسف دائما يلبس القطن. لا ولكن لا يشرب العرق. الشباب خلكم على الكنادير. ليش ليش خربشات؟ حتى الشباب يلبسون ترى كاجوال. هذا فاطمة تقول لك يوسف الياف نباتات. زين شي انزين اللي هو اللي هو شو اسمه شو اسمه يا ربي راح عن بالي والله توني في بالي. انزين المهم مشكله نروح للثاني للنوع الثالث البوليستر. بعض الاقمشه الصناعيه مثل البوليستر انزين تحتفظ بالحراره والرطوبه اكثر من غيرها خصوصا اذا كانت الملابس ضيجه وهذا ممكن يزيد الاحساس بالحر. نقطه ثانيه وايد مهمه يمكن كثير ما ينتبهون لها. لا صعب بوليستر. البوليستر صعب قماش. شوف حمادي ها راشد قال لك هو قماش طبيعي 100% يتم استخراجه وصنعه من الياف نبات ويسمى نبات الكتان. عرفت الحينه بوليستر مو بزين. زين عبد الله هذا عبد الله ينصحكم يا جماعه. نقطه وايد مهمه نفس ما قلت لكم كثيرين ما ينتبهون لها. الملابس الواسعه تساعد على الحركه والهواء حول الجسم. الهواء يتحرك حول الجسم وغالبا تكون اريح من الملابس الصيفيه الضيجه في الاجواء الحاره والصيفيه. شفتوا كيف الحين ردت موضه الملابس الواسعه والتسعينات. خبروني انتوا الحين شو نوع الملابس تلبسون؟ هل واسعه ولا شو انواع الاقطان تلبسون؟
نرجع لكم بعد الفاصل.

0: الساعة الآن 7:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار نحييكم ونقدم لكم الموجز الاقتصادي. وقعت حكومة الفجيرة اتفاقية مع مصفات الاتحاد التابعة لشركة اتحاد إنرجي القابضة لشراء إنتاج البنزين من المصفى، في خطوة استراتيجية تجسد التزام حكومة الفجيرة بدعم وتمكين المشاريع الاستراتيجية وتعزيز أمن واستدامة منظومة الطاقة وترسيخ مكانة الإمارة بوصفها مركزا إقليميا وعالميا رائدا للصناعات البترولية والخدمات اللوجستية. وقعت المبادرة الوطنية لتدوير المنسوجات نسيج 14 مذكرة تفاهم استراتيجية لتمكينها من تعزيز منظومة شراكاتها التي تتجاوز اليوم 35 جهة ومؤسسة من مختلف القطاعات لترسيخ دورها المحوري في قيادة التحول نحو الاقتصاد الدائري.

0: للمنسوجات. أعلنت أدنوك اليوم عن توقيع اتفاقية بيع وشراء لمدة 15 عاما مع شركة إمبكس كوربوريشن، أكبر شركة يابانية في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، لتوريد 1,000,000 طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال من مشروع الرويس. كشفت أدنوك للتوزيع عن إبرام اتفاقية نهائية مع شركة شيل ساوث أفريكا هولدنج للاستحواذ على كامل رأس مال شركة شيل داونستريم جنوب أفريقيا بتكلفة تقديرية تصل إلى $1,000,000,000، ومن المتوقع إتمام الصفقة المقترحة خلال عام 2027 بعد استيفاء الموافقات التنظيمية والشروط المعتادة للإغلاق. ختام الموجز الاقتصادي، شكرا على حسن المتابعة.
1: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
2: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن لأول سباق يوم الأحد 12 يوليو قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
3: كليك في الصيف،
4: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

سلام يا سلام على تفاعلكم الجميل والمفرح أمانة. هذا اللي يخلينا نكمل احنا البرنامج 3 ساعات يا جماعة. نحن بنكون على الهواء متواصل 3 ساعات متواصلة، بنكون معاكم في كليك برنامج المتعة والفائدة والوناسة والأناسة والتغيير الجو وتفريغ الطاقة السلبية واكتساب طاقة إيجابية. حصة تقول وصلنا 42,000، يا سلام عليكم، بركة فيكم، همتكم يا جماعة همتكم. انزين، نحن تونا ما خلصنا فقرة ملابس الصيف، وصلنا للي التعقيب رأيي أنا في الموضوع. يعني إذا كنت ناوي تجدد ملابسك وتشتري ملابس جديدة ويوم يدخل الصيف، لازم ملابس الشتاء نحطها مع صوب وخلاص. ملابس الصيف الحين تي في الواجهة، لازم نلبس ملابس الصيف، صح ولا لا؟ انزين، لا تخلون اختياركم يعتمد بس على الشكل، لأنه بنسافر، أمي يقول يبغي سافر، حاضرين تسافر وعندك كل الفعاليات موجودة عندنا في البلاد، ما يصير يا أم، ما يصير. عندنا يبيلكم الفعاليات اللي موجودة والفنانة عندنا هني في البلاد، والجهات مقصرة قائمة بدور جدا كبير. ليش ما تكون السياحة داخلية عندك؟ هاي يا أم، سياحة داخلية يا أخي عادي، ما تفرق معك، شيء جميل تتعرف على بلادك، تتعرف شيء طاح دبت المطاحة. زين، ويا ستكلم من فعل متحمس على الأشياء اللي موجودة هني عندنا. زين، خلنا أنصحكم نصيحة، الحين يوم بسيرون تجددون ملابسكم، زين تجددون ملابسكم، تشترون ملابس الصيف أو تطلعون ملابس الصيف وتحطون ملابس الشتاء على صوب، ركزوا على لا تركزون على الشكل بس، ركزوا على نوع القماش. أحيانا القماش المناسب يخليك ترتاح طول اليوم، خصوصا اذا كنت يعني تقضي وقت طويل برا البيت او في اماكن مفتوحه وكذي وسيعه. خربشات تقول اطلب اونلاين وانصدم، ليش اطلب سواق متروسه؟ صح الاونلاين موجود وفي اشياء ممتازه وفيها، لازم واحد يعرف قياسه كذا ويطلب شيء من المواقع، تطلب اكبر بقياسك بقياس واحد وشوي اصغر من قياسك برقم واحد مثلا. والله الشكل مهم تقول حصه، بس ما يصير تلبس اصغر واصفر واخضر كانك مانجو. يا زي قلنا الشكل مهم، الشكل مو مهم، ولكن النوع مهم. احنا ما قلنا الالوان، ترى ما تكلمنا عن الالوان، الالوان بعد مهمه، لازم تكون عندك ذوق ترتب اللون على الثاني. عجله الالوان مهمه يا جماعه، نزلوها عندكم. ما يصير بعد، فهذه من الأشياء المهمة. انزين، خلاصتنا من هذا الموضوع، هسه بندش موضوع ثاني، كشخة الصيف يا جماعة. انزين، مو بس ان اللبس يكون حلو وما ادري شو تعتمدون على الكشخة، لا، الأهم يكون مريح بعد مع الكشخة. انا ما قلت الكشخة مش مهمة، الكشخة مهمة، مع الكشخة يكون مريح وعملي في نفس الوقت ويناسب أجواء الصيف، لأن الأناقة الحقيقية يعني بتكون انت كالشيخ. هي شو معناتها؟ هي انك تحس بالراحه قبل اي شيء ثاني. صح ان الشكل مهم، ولكن بعد والله الشكل مهم، بس انا مرتاح في لبسي، ليش لابس هالنوع؟ خلاص غير ملابسك. يقولون والله اذا اللون عليك يجنن يشبه لون عيونك مذهله، وتذكرت كلمات اغنيه يا سلام. صيف بعد العطور عشان تكمل، اي والله العطور في الصيف بعد، هذه هاي شغله ثانيه. روت يقول العطور بعد في الصيف، في عطور خفيفه في عطور ثقيله، اللي يتعطرون بعطور ثقيله ويطلعون في الصيف بعد هاي ما يناسب، هذا موضوع اخر تماما اخر. الحين لازم تعرفون كيف تختارون الشيء المريح قبل الشكل، الشكل مهم ولكن لازم يكون مريح بعد في نفس الوقت. زين، من اختيار الملابس خلونا ننتقل الحين إلى قصة غريبة تثبت أن بعض أعظم الأفكار في العالم بدت من شيء اعتبرها الناس فشل، شيء بدأ في العالم ومستمر لليوم، ولكن في بداياته الناس اعتبروا أن هذا المشروع فاشل تماما. هذا الشيء اللي بنعرفه في أغرب شيء، يعني تخيلوا أغرب شيء، اغرب شيء متى بنطلع احنا؟ انزين، يعني من اول الحلقه واحنا نتكلم عن البدايات. لكن السؤال، هل كل بدايه لازم تكون ناجحه؟ الحين كل واحد بدا مشروع مثلا، لازم بدايته لازم تكون ناجحه؟ انت نتوقع علي يقول لا، علي اول ما بديت انت في الاخراج نجحت،
ها كسروا مياديفك وايد كسروا مياد قالوا له انت ما تصلح انت ما شو وايد سمعناها هذه وايد هذا ام يقول مو بشرط تنجح من اول مره واي واحد تو بيبدا مشروعه قال يا جو يا رجال شو تبغى في المشروع هذا خلك انت على ما على على كوفي على صناعه محتوى ايش لك تفتح مثلا دوبي مثلا زي تكسير مياديف ولا يوم تفتح خلاص كلهم شجعوك كلهم كذا ولكن ما نجحت في البدايه في البدايه الفشل نهايته نجاح نعم يا فاطمه احييك انا اكيد لا طبعا واحيانا اغرب الاختراعات في العالم يا جماعه بدت بشيء اعتبرها الناس فشل الحين خلينا اسالكم سؤال قبل لا ادخل في الموضوع هل شد وصار معاكم موقف حسبتوه فشل ولكن بعد فترة اكتشفتوا انه كان خير لكم مهما كان شيء ما توفقتوا فيه ولكن اكتشفتوا في النهاية كان خير لكم اكتبوا لي مواقفكم وذكرياتكم بنرجعكم بعد الفاصل

0: عشتوا. الله الله الله عليكم.
1: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
2: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز أر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
3: إمارات FM تسمع.

لنا الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: تبغى تنوع؟ اسمعنا واستطرب. إمارات اف ام، كل يوم غير.
1: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
2: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
3: ورجعنا لكم بعد هذا الفاصل نوعا ما طويل شوية، يا شوية شوية ولكن رجعنا لكم بسرعة علشان نكمل باقي فقراتنا ومواضيعنا في برنامج كليك اليومي اللي ييكم من الاثنين للخميس من الساعة 5 إلى الساعة 8 المساء. هل بتشجع مصر؟ أكيد أكيد ضد الأرجنتين فريقي منتخب. شو أسوي أنا بين نارين يا جماعة، يا أشجع المنتخب العربي أو أشجع المنتخب اللي أنا أشجع في كأس العالم الأرجنتين. أخي الأرجنتين شو بيسوي اليوم المنتخب المصري؟ بنشوف إن شاء الله خلال دقائق نص ساعة بتبدأ المباراة وبنشوف. شو توقعاتكم يا جماعة؟ كم النتيجة بتكون؟ يلا بشوف توقعاتكم في التيك توك لايف، أشوف كم نتيجة مباراة مصر والأرجنتين اليوم في دور 16 في كأس العالم 2026. هل بيفعلونها الفراعنة ولا للأرجنتين رأي آخر؟ من يا ترى سينتصر في هذه المواجهة؟ 2-0 يقول للمنتخب المصري أم الدنيا. 2-0

نعرف مثلا وين وصلنا، نعرف هني مكان التوقيع، هني الفواصل، الموضوع فواصل الكتب تعرفونها صح؟ ايوه قالت هي. حلو زين، تعرفون هذه الفواصل اللصاقات هذه الورقية وين، من وين بدت؟ من وين بدت؟ مذهلة تقول تعرف. زين من وين بدت ومتى بدت وكيف بدت؟ خليني أقول لكم شغلة، أول يعني من أول حلقة وأنا أتكلم عن البدايات، لكن السؤال هل كل بداية لازم تكون ناجحة؟ نفس ما قلت لكم، قالوا في نصهم لا، قالوا والله أنا أتذكر الحين التعليقات اللي وصلتني، قالوا والله في ناس بدأوا مشروع ولكن ما نجح في البداية، ولكن هم أصروا على يعني تكملته واكتشفوا الأخطاء اللي مروا فيها، طاحوا فيها، شو الأشياء اللي لازم يحسنونها ونجحوا في النهاية. يعني الاستمرارية مهمة أنك تصلح الأخطاء، ولكن كلنا متفقين أنه مو بلازم ننجح في البداية، أي مشروع مو بلازم ينجح في البداية لأن في أخطاء، لأن أنت ياس تجرب. في نصهم شو قالوا؟ أتذكر في نصهم شو قالوا؟ قالوا أم يمكن قالوا والله لا، أول خطوة صح أنه بلازم تنجح، بس لازم تنجح بعد في نفس البداية، لازم تكون كل خطواتك محسوبة، وكل المشاريع اللي أنت تبغي تدخلها لازم تكون محسوبة 100%. تعرف متى مثلا هذا الشيء مو بزين لازم تصالحه، لازم تدخل وانت عارف السوق كامل. حلو الكلام، خلنا أخبركم القصة، قصة غريبة ولكن إلين اليوم ناجحة ونستخدم هذا الشيء. في أواخر ستينيات القرن الماضي كان أحد من الباحثين يشتغل على تطوير مادة لاصقة قوية، ويبغي يخترع شيء يلزق بشكل قوي، يلزق وما يفتش لو شو سويت، شيء مادة لاصقة قوية، هذا اللي يبغي يسويه. لكن التجربة للأسف فشلت. إنزين بدل ما ينجح هذا المشروع، مشروع أقوى لاصق، طلع معاه لاصق ضعيف جدا، يدوب يلزق وينشال، فأي شيء يثبت فيه ينشال بسهولة. في البداية الكل شاف أن المشروع فشل، ما حد عرف كيف ممكن يستفيد من هذه المادة، فخلوها على صوب مدة سنوات طويلة، مرت عليها سنوات، ويا حد من ربع هذا المخترع والباحث، يا حد من ربعه قال لي يا فلان أنا عندي مشكلة بسيطة، كانت عندي أوراق داخل الكتاب فعلامات كذي الصفحة وكل شوية تطيح، علامة الصفحة في الكتب فكل شوي تطيح، فتذكرت المادة اللي عندك الضعيفة هذه، تتذكرها؟ قال لي اتذكرها، هاي المادة اللي تلزق شوية وتخوز. قال لي ايوه ابغيها، وجربها يحطها على الورق، ورق صغير كذي زين، يثبتها في مكان الكتاب، ثبتت في مكانها وانشالت بدون ما تترك الاثر. استغرب وفكر في هذه الفكرة البسيطة، وطلعت معاه ورقة الملاحظات اللاصقة اللي الحين كل المكاتب والمدارس والجامعات والبيوت حول العالم يستخدمونها. يعني اختراع بسيط يستخدمه ملايين الناس اليوم، بدأ بتجربة قالوا عنها فاشلة. شفتوا كيف هذا النش... ليش ربيعة نشبة خربشات؟ ربيعة يبغي، قال له والله أنا تذكرت عندك أنت شيء كذي اخترعته بس ما استفدت منه، فعطني إياه ممكن أنا أستفيد منه. ريال ذكي، شوفوا كيف المادة اللي قالوا عنها والله انها ما تنفع وانها فاشلة التجربة هذه، شوفوا الحين في كل مكان الناس يستفيدون منها ويستخدمونها الى يومنا هذا. يعني ام يقول يعني فشل وصار نجاح، صح فشل وصار نجاح وصار ملياردير. خربشات اهم شيء تذكر الفلوس، ملياردير. اس ليش زعلاني اس الزين؟ وهذا يخلينا نفكر كم مرة في حياتنا حكمنا على شيء انه منتهي خلاص ما منه فايدة، وهو في الحقيقة كان مجرد بداية لطريق افضل. يعني الشيء اللي بدينا فيه وخسرنا فيه وفشلنا فيه، لو استمرينا وعدلنا التجربة وصلحنا اخطائنا بتنجح التجربة والمشروع بينجح وبنستمر. لكن في بعضهم شيء يسوون اول ما يخسرون، اول ما يفشلون خلاص يركنون هذا الشغل اللي سووه، يبدون من أول جديد في مشروع ثاني وفكرة ثانية. هذا الشيء لا تحكمون من الشيء من أول تجربة، لازم تعرفون أن الشيء هذا يوم يبدأ مو بلازم ينجح من أول مرة، فأكيد في أخطاء، في أشياء لازم

نحن نصلحها. الخلاصة من هذا الكلام يمكن أجمل رسالة في قصة اليوم أن الفشل مو دائما يعني النهاية. أم تقول صحيح، أم يقول صحيح، هو شكله مجرب زين. الفشل مو دائما النهاية، أحيانا الفشل هو مجرد بداية ما فهمناها إلا بعد سنوات. فلا تستعجل أنك تحكم على بداياتك، يمكن أجمل نجاح في حياتك يبدأ من تجربة ما مشت مثل ما كنت تبغي. يمكن هذه التجربة اللي ما مشت نفس ما أنت تبغي هذه اللي بتوصلك للعالمية وبتحقق بتستيم ملياردير نفس ما قالت خربشات. المشكلة تقول المشكلة إذا بيزاتك طارت مع الفشل، ما علي تجربة. أنت حين بتدخل السوق بتدخل وأنت مو بدارس السوق ولا تعرف. هو الفشل مش معناته أن أنت تخسر فلوسك، مو بشرط تخسر فلوس، ممكن المشروع ما يمشي أو بطيء أنه ينجح، بس يباله الشغل شوية أكثر، يباله استمرارية علشان ينجح ويستمر ويوصل للعالمية، مو بلازم فلوس. مذهلة معلومة العرب يستلمون الأجانب ويستمرون وما يخسرون مرة ومرة، ما يخسرون مرة ومرة. أوكي، نحن قلنا الفشل مش مجرد بداية ما فهمناها إلا بعد سنوات. هذه وايد مهمة، حطوا عليها تحتها مليون خط. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن الحين وصلنا وياكم ل 47 دقيقة يا جماعة، باقلنا أقل من 20 دقيقة. يا أخي الوقت مر علي، وقت والله مر، والله الوقت مر. الحين من قصة بدت بفشل وانتهت بنجاح، خلونا ننتقل وياكم لفقرة تعطيكم دفعة نشاط في هذا الصيف، في طاقة الصيف. بعد الفاصل بنشارككم فكرة بسيطة تساعدكم تحافظون على نشاطكم في أجواء الصيف. عشان نتكلم، اسمع اول شيء، بعدين بقول لك.

0: في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.
0: كليك.
2: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن لأول سباق يوم الأحد 12 يوليو قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
3: قول يا راشد، قول. قال والله بقول لك كلمات راح تفرح. انتم مفرحيني والله، والله مفرحيني وما نسيني في هذه الثلاث ساعات من حلقة اليوم من كليك. ما نسيني بصراحة، والله العظيم جد تفاعل جميل جدا. نرحب فيكم مرة أخيرة قبل لا ننهي البرنامج، وصلنا للدقائق الأخيرة يا جماعة، ولكن خلونا أقول لكم الفقرة الأخيرة اللي عدنا تقريبا إذا ما إذا كفانا الوقت بنروح الفقرة اللي بعدها. طاقة الصيف، كيف نحافظ على طاقتنا؟ الحين بسألكم سؤال. الصيف له فاكهة خاصة، يا سلام، خاصة إذا بتكون تي باردة ومثلجة تيك. أعتقد أول شيء يخطر في بال أي حد وكثير من الناس هو البطيخ. الله، خير يوميك كذي سكري، ها؟ هل البطيخ الحين مجرد فاكهة ناكلها عشان تبردنا، ولا لها فوائد أكثر ونحن ما نتوقع؟ على طول قال بطيخ، على طول. يا الله، يا سلام يا سلام يا أم، صراحة تفهم أنت. زين، إذا قلنا لكم الحين الصيف، شو أول فاكهة تخطر في بالكم؟ خلوا البطيخ، هل شمام، مانجو، ولا شيء ثاني؟ خبرونا راشد، يبغي أعرف الفواكه على طول، يبغي أعرف الفوائد. في ناس مخلصين مخلصين عنا اليح. منو مخلص عنك اليح؟ اس اي تربل سكس. منو همبة أول ما شيء يخطر في بالك؟ همبة. الله، أي همبة عاد فيهم؟ يلا عاد خل معاك بتفاصيل. أوه والله كلهم قالوا المانجو، وايدين قالوا المانجو، ها؟ أول شيء يخطر خاطر شيء مع الثلج مع بارد يجيك كذي، يا سلام. انزين، لكن نحن اليوم بنتكلم عن البطيخ، اليح على قولة ام، بنتكلم عن اليح يا جماعة. انا اكلت اليح توني مخلص، بالعافية يا راشد، بالعافية. انزين، تعرفون ان اليح والبطيخ يحتوي على اكثر من 90% من الماي، اكثر 90% من محتوى ماي. حسب شي يعتبر من افضل الفواكه اللي تساعد في ترطيب الجسم خلال فصل الصيف. انزين، مو بس كذي، مو بس يقتصر دوره على الترطيب، ترطيب الجسم، لا، يحتوي ايضا على فيتامين سي وفيتامين اي ومضادات اكسده مثل الليكوبين اللي تساهم في حمايه الخلايا من الاجهاد التاكسدي. وحسب كذي يحتوي على معدن البوتاسيوم اللي يساعد الجسم على تعويض جزء من الامحاء الأملاح اللي يفقدها مع التعرق. أنتوا تخيلوا كل هذه الفوائد في اليح على قولة خربشات وأم. اليح حطوا في الخلاط مع ثلج وروب يوناني بيستوي آيس كريم، ويلا هذه خلطة، ها خلطة أعطتكم خربشات في هذا الفصل الجميل، فصل الصيف، عسب تبردون على نفسكم. روب ويح وثلج، ها، وتضربونه في الخلاط وعيشوا أحلى تجربة وأحلى آيس كريم في هذا الفصل الجميل. شفتوا كيف؟ لكن مثل أي شيء، مب والله قلتوا خلاص سمعتوا من عبد الله قالكم هذه المعلومة وقلتوا بس صرتوا خلصتوا اليح من السوق والبطيخ سواء الأحمر ولا الأصفر ولا أيا كان، إنزين، وحطيته قدامكم ويلا اللي شو اسمه اللي قدامك تاكله. لا، كل شيء بالاعتدال، الاعتدال مطلوب يا جماعة، خصوصا الأشخاص اللي يعتبروا يعني يتابعون مستويات السكر في الدم، لازم تكون تناولكم لليح معتدل يا جماعة. كل شيء زاد عن حده شو انجلب ضده، مب والله هذا قال إن هذا ترى إنه ماي إلا ما أدري شو. لا يا جماعة، كل شيء له قياس. الجاسي، كيف تأكلين اليح؟ كيف يأكل اليح؟ في طرق بعد لأكل اللحية يا جماعة. راشد تقول أسمع أسمع خلي أقول لك الكلمات اللي راح تكون سعيد أنت شكلك. ماشي التعليق ماشي التعليق يا راشد. قول قول قول يا راشد. يا سلام عليك يا راشد. راشد والله العظيم إنه متفاعل من أول حلقة لين ما ولا قصورة في الباقيين. كلكم كلكم كلها طريقة واحدة. لا أكلها طريقة واحدة ما هي ليح. كيف يأكلون ليح؟ في طريقة في بعد حركات للليح يأكلونها ما في قصة. ليح وكل أهم شيء تأكل أهم شيء تستفيد يا جماعة. أهم شيء تستفيدون زين. يعني أعتقد أن أجمل الأشياء في الصيف أن كثير من الأكلات الصحية تكون موجودة بشكل طبيعي. أحيانا أبسط خيار يكون أفضل من المشروبات الغازية أو المشروبات السكرية. هذه الفواكه الفواكه الجميلة وخاصة الليح. نحن ياسين نتكلم عن البطيخ عن لزق في لساني ليح كله من أس وأم ماي وماي ليح يوصل لين الكوع يقول لك. يوم تأكل هي يوم تأكل الماي مرة ينزل لين الكوع. هذا اللي يسوي هالحركة والماي الليح يوصل لين الكوع هذا أكيل درجة أولى. هذا معروف هذا يلزق في الحوي يحط لك هالصينية ما الأول اللي فيها ورود صري عودة والعيوش والعزايم وليحة مرة مفلوقة هناك على الصحن وكل. والله والباقي تفرح حق الهوش. يا سلام عليك تفهم أسيك أنت راعي حلال. أهم شيء تأكلها وخلاص وده. إيه والله العظيم سوى لنا سالفة. يعني ناس ما قلت لكم الحين إذا كنت تدور على شيء ينعشك في الصيف يعوض جزء من السوائل اللي فقدته خلال الصيف إذا سويت كنت تسوي رياضة وغيره يكون خفيف ويكون خفيف ولذيذ فالبطيخ من أفضل الخيارات يا جماعة. هذا نصايح صيفية سنعطيكم حلقة صيفية وموسم صيفي بامتياز. هذه خلاصتها. إذا أنتوا بعد من الناس اللي نفس إس لازم يوم تأكلوا الليح لازم ما يريح يوصل للكوع هني تعرفون أن أنتوا وصلتوا للذروة للاستمتاع. انزين يا جماعة ها؟ انزين يا جماعة بعد شوي وقبل بعد الفاصل بنرجع على الرياضة. الرياضة اللي يعني المناسبة أن أنا أمارسها. شو الرياضة المناسبة أمارسها الصبح ولا المساء؟ بنعرف التفاصيل وكل الأمور بعد الفاصل. تريوني

0: كليك في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.
2: وباقي دقائق قليلة تفصلنا عن نهاية البرنامج يا جماعة ونهاية حلقة اليوم. شدوا حيلكم، والحين الفقرة الأخيرة اللي هي اللي هي متى أمارس الرياضة، الصبح ولا المساء؟ متى أفضل وقت للرياضة من وجهة نظركم يا جماعة؟ خبروني. يا حيكم والله يا حيكم، مسيتوا بالنور والسرور. إذا كنتوا من الناس اللي قرروا يبدون رياضة هذا الصيف، أكيد مر عليكم هذا السؤال، أتمرن الصبح يا جماعة ولا أتمرن في الليل؟ إنزين، خصوصا مع أجواء الصيف. شو في فصل الصيف ينصح المختصون بتجنب ممارسة الرياضة في أوقات الذروة؟ معروفة، ما بديك والله في عز الشمس، في عز الصيف تصير تركض لك 100 كيلو، ما يصير. خمس دقائق ما بتكمل، بتطيح تتري، تعال يبوني ماي، خمس دقائق ما بتكمل. انزين، خصوصا بين الظهر والعصر، لان الحراره والرطوبه تكون فيها اعلى مستوياتها. افضل الخيارات غالبا تكون متى؟ الصبح، اول الصبح وقبل ارتفاع الشمس، او بعد غروب الشمس، يوم يكون الجو الطف كذي. وما ننسى شغلتين مهمتين يا جماعه، شرب الماي قبل واثناء وبعد التمرين. لا تقولي بشرب الماي قبل لا اتمرن وعقب ما اتمرن بشرب الماي، لا، خل في معدات، في اشياء تلبسها كذي عندك، تحط دبه الماي معاك تكون زين، وتلبس ملابس خفيفه تسمح ان الهواء يمر بين الملابس عشان يبرد جسمك. واذا حسيت بدوخه او صداع او تشنجات عضليه، الافضل توقف التمرين مباشره. خذوا التعليمات، ابغى اشوف منو اللي ما اخذ التعليمات. مره اسمه، مره ها اسمه مسجل عندي في النوت، ام وروت وراشد واس، اوكي كلكم موجودين. ايوه، ما في. انا اعطيكم الخلاصه الحين. الرياضه ناخذ من الاطباء حصه بالبند العريض، حصه انزين. الرياضه ممتازه، لكن الاهم انها تكون امنه. من الهدف انك يعني، مو بالهدف انك تنهي التمرين باي طريقه، الهدف انك تكون تقدر ترجع تتمرن باكر وبعده، ما بتطيح متشسح في الفراش. هاي شيء نقطة مهمة. أفضل وقت للرياضة، آخر نقطة، هو الوقت اللي يناسب ظروفك وتقدر تستمر عليه، بشرط تتجنب ساعات الحر الشديد وتحافظ على ترطيب جسمك. نحن هذه وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأنا حاب أشكركم، أشكر كل واحد موجود معانا على التيك توك لايف، واللي كان يسمعنا على عبر الأثير وما زال يسمعنا، شكرا لكم. وأنا استأنس معاكم صراحة في حلقة اليوم اللي امتدت لثلاث ساعات من حلقة من برنامج كليك. نشوفكم إن شاء الله في حلقة ثانية ونطلع مواضيع جديدة وجميلة. شكرا شكرا لكل واحد فيكم، ممتن لكم صراحة. كنت معاكم أنا عبدالله المقباري، ومن الإخراج علي المسافر، ونشوفكم إن شاء الله في حلقة ثانية. مع السلامة.
1: الصيف صار أقرب بكليك، دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك.
3: هذا البرنامج برعاية
4: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول دوت اي.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دايما في اكثر.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص خلاص هذا لقيته.
0: الحمد لله. يلا يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين مسير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات اف ام.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات اف ام.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يوميا من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.

0: الساعة الآن 9 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: كل مشجع كورة عنده توقعه، والنهاردة دورك تثبت إن توقعك صح. العب سجل واربح على تطبيق E&UAE واختار الفريق الفائز قبل بداية المباراة لفرصة الفوز ببيانات دقائق مرنة وهواتف موتورولا. وكل ما زادت توقعاتك الصحيحة قربت أكثر من الفوز. حمل تطبيق E&UAE والعب سجل واربح. تطبق الشروط والأحكام. E&، دايما في أكثر.
1: نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

الدور الفني، الثقافة، التفاعل الإيجابي. وصل، هذه لعبتنا في إمارات الأمن. ثبت الموجة واستمر.

0: من إي آند عاد إليكم سامسونج فيستيفال من 12 يونيو إلى 19 يوليو. استمتع بعروض وتخفيضات رائعة تصل إلى 50% على مجموعة واسعة من منتجات سامسونج، واحصل على راحة بال إضافية مع خدمة سامسونج كير بلس على أجهزة مختارة حصرياً من إي آند. أعرف أكثر عبر e-and.ae. تطبق الشروط والأحكام. إي آند دايماً في أكثر.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

موجاتنا في كل مكان، دبي، الشارجة، عمان، وملقيوين على 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص خلاص هذا لقيته.
0: الحمد لله. يلا يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: هذا الصيف المفاجآت في كل مكان بدبي، عروض أكثر، تجارب أكثر، وأسباب أكثر للاحتفال مع إيآند الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. تمتع بخصم يصل إلى 70% على الأجهزة والإكسسوارات. اكتشف مفاجآت صيف دبي من 2 يوليو إلى 30 أغسطس. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة eand.ae. تطبق الشروط والأحكام. إيآند الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. إيآند دائما في أكثر.
1: نصيحة ديكور من هومز أر أس: وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: الله عليكم.
1: هالأغنية تخيلتها بلحن غير لحنها؟
2: يا ما اكثر في فؤادي.
1: جرب بصوتك ودندنها.
3: إمارات FM، تسمع تسمع وكأنك ترى.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضة مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق وجهه ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.
2: الساعة الآن 10 مساءً في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
3: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
4: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

أنا انتمي لك غلا من راسي رساسة، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي لي ذكرتك بين جلاسة، وانقالوا انت إماراتي.

طموحنا لا ينتهي وأحلامنا عانقت السماء. من الإمارات صدحنا بصوتنا إلى العالم، نحن نعزف لحن الحياة ونستمع إلى طلباتكم بكل حرص وشغف وشغف. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بتصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM
2: من الاثنين لين الخميس.
0: إمارات FM
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: هوايتك كرة قدم سياكل ولا بدل؟
1: الله مستحيل.
0: سباحة جيت سكي ولا سكيينج؟ المهم ابداها الحين ولا تأدي.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: عندنا عاكم
1: غير يا هوا يا

0: لا تغير الموجة لأنك على الموجة الصح.
1: بهجان تعبان والهان وزهران الليل كله عشان الحلو.
0: صفينا لك أحلى الأغاني.
1: صفوا يا بنات صفوا أبشوف اللي شغالك.
0: لا تدور نصك الثاني

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير.
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة.
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح

0: صيفنا ممتع. راح يكون صيفنا أكيد غير. فقط على إمارات FM.
1: Thank you, Dorothy.

0: الله عليكم.
1: تذكر عمرك كم كان لما سمعتنا أول مرة ومن أي مكان؟ 30 عام وإمارات FM، محبتكم تزدهي وتكبر.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E-End، دائما في أكثر.
1: أحيانا أفكر وأفكر وأفكر إلى متى عزمي بالأشواق جامح.
2: أحيانا أفكر.

0: تصير مالح في الهجر وانت سكر سامح سامح ما في أجمل من اللي يسامح.
1: في الصيف الحرارة ترتفع وعلى إمارات FM نبرد حرارة صيفك بأحلى الأغنيات والأجواء المنعشة. نعش صيفك مع إمارات FM.

نصيحة يومية من هومز أر أس، أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

قبل ما نكمل، شيكت على سيارتك؟ لا تتوهق، خليك حريص وهلا هلا بعمرك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

لحظات حلوة فيها الأمل، فيها السعادة والفرح، ننقلها بالصوت وتسمعها وكأنك ترى. إمارات FM.

إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

النصيحة: الديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

مع كل أغنية مود، وفي كل برنامج متعة بلا حدود، بس على إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الصباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير.
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة.
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية. وهني

موجاتنا في كل مكان. العين 94.9 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

روق بالك واستعد. انت هالموج الصح. إمارات FM.

محتار أي هدية تختار؟ هالغنية يمكن تكون أحلى اختيار. إمارات FM في كل لحظة معاك.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

عاود عاود عاود عاود عاود لا بغيت احلى تحيه من المغرب من مراكش للامارات لالا الزين احلام ارايديك اراي

مواجهتنا في كل مكان. منطقة الظفرة 95.6 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: الخيمة 88.5
1: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

أغاني سلو ولا ربشة؟ كل شيء تسمعه في وقته. إمارات FM تسمع وكأنك تراه.

إمارات اف ام اسمعها أغاني حصرية وجديدة فقط على إمارات اف ام.

النصيحة: الديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

موجاتنا في كل مكان. راس الخيمة 88.5 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: يا طربك جو أغاني الاستديو ولا الحفلات؟ دندنة على العود ولا جو الجلسات؟
1: ما قدرت أصبر وجيتك
0: لا تحاتي على إمارات FM

أهل دبي والشارجة وعمان وأم القيوين، خلكم ويانا على التردد 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

إمارات اف ام وجهتك الغنائية من 30 عام وبروح شبابية. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يوميا من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

ظبطنا لك اللستة. يلا استمتع وعيش اللحظة مع إمارات FM.

وتيرة الحياة سريعة وعجلة التطور أسرع، نسابقها على إمارات FM.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: بادري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات اف ام.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات اف ام.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردنج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

تذكر شريط الكاسيت ولفة القلم؟ عشنا وياك من ذاك العمر. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

30 عام من الذكريات وعمر ينبض بأجمل اللحظات. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

الدوم تدور على الجديد وتحب تكون مواكب للهتس؟ عيلا تبتعد. خلك مثبت على إمارات FM.